0: الأطباء ينصحون الناس لإجراء عملية التبرع بالدم في المراكز الخاصة بذلك نظرا لأهميته بالنسبة للمرضى وكذا أصحاب الحالات الخاصة ومصابي الحوادث وغيرهم. حول هذا الموضوع فقد استعنا عددا من المواطنين الذين جاءوا إلى المركز الوطني لنقل الدم التابع للمستشفى المركزي بالعاصمة إنجمينة.
1: أول مرة أسألنا أنتكم أسأل من مركز صحيح هذا الحمد لله، ولكن أسأل وجدتي فسألنا شلترة نادم آخر ممكن كان يدور قل من ذلك الدم دان أنت.
2: أنا دام أول وقت 2020 قل اللي أخذوا أي مرضان أنت دام، لكن عديد نار عند سبوله الله أنتاج، وأنا كل شغل كي أسيت كي شيء ما في، وأسا من لينسيزة عندي وراء داني مرضان تقول دام ما عنده جد دام مرض أنت أسا بطن كل جد، لكن الشغل كي في جسمنا الحمد لله كي أسيت كل ما في، والناس وعدوني يروح يجوا يسنين ويخافوا كل أنا ما أنا خاف، وكان عديد نار كل الحمد لله جاي الكاف، وعديد هني كان جد كل سرير زلام ده ما شاء الله عديد حاضر كبس نار ما اللي أنت تدور ده يسولك ما ما نكتشيله تمشي أسا ما غيرت رافع جدا ايه انا كل ما شفته وانا كل في جسمي هيك شغل نقص كل ما في وقاعد نخاف كل ما ونار دم كان انت عندك ده كان دكتور هو يعرفه كان تقدر نار دم انت كل يعرفه ما انت كل يعرف كان دم انا تقدر انت نار ده انت شغلك كان دم انا مرضان طب اول كل دكتور يقول لك ما انت ناس نار نار ما دم شالو بقى انت كاتو بالي كل في كان كثير كل يورجي نار ما الحمد لله ام كره ما ما دي وانا كل دم انا ده كان انت
0: ولمعرفة أهمية التبرع بالدم في صحة الإنسان ولإنقاذ حياة المرضى فقد التقت الإذاعة الوطنية الجهادية بالدكتور عبد الرحمن عيسى عدم طبيب بالمستشفى الملك فيصل وسألته عن هذا الموضوع.
3: التبرع بالدم معناته النادم بمشي في البنك هنا الدم ده وبسائد لأخو المرضان المحتاج للدم ومعناته دقى بحيي شربنا ذات بقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الزول الببقى مرضان ونمن بمشي ببقى محتاج للدم ده معناته كان انت ما تبرأت بالدم وأنطيت ده يمكن يفقد حياته. إذن انت وقت تمشي تنطي دمك تنطي بوش واحد المكون من 450 ملي أو من 500 ملي هن الدم بتدي لإنسان آخر يكون قريبك يكون صاحبك يكون واحد من الناس تسمع كونه مرضان وتسائد ده معناته انت انقذت حياته. شان الجسم الكبير ده كل خمام الفوق المكونات الفوق ده الدم ده مهم جدا، والمشكله الدم هنبي ما في في السوق دم بصنعه ما في. الدم ده ربنا كده من حكمته جعل البني ادم يلمهم بزلو شان يصنعوا للدم لكن ما قدروا يصنعوا. بعض الاشياء المكونه للدم دخلت في الصناعات لكن الدم ككل ما في دم مصنوع ينقلوا من نادي مرضان او يشيلوا من صيدلية من فرمسي وينطوا لنادي مرضان. إذن أنين البني آدم أم بيننا بسنا الآونو أنا إذا كان سميت نادي مرضان ومحتاج للدم نقدر نمشي نسائد بدمي ننقذ لحياته. في مرض وادين بيصيب الإنسان وبيخليه ببقى محتاج للدم. إذا كان الزول ده بقى مرضان ومحتاج للدم أنا نمشي ننطي ننطي ده. بعض الناس يقول لك أنا ده رقيق ساكت ما عندي دم. دم ده ما عنده علاقة بنادم قرقيت ونادم رقيق، هو عند مقدار في جسمنا نادم. بالنسبة للرجال كان نادم دم من 14 يعني هيموغلوبين 14 لأشرة وسبعة يقدر ينطي، أو مرة هيموغلوبين من 12 ل14 أيضا تقدر تنطي، بس الوزن هنا النادم اللي ينطي الدم ده ما يكون أقل من 50 كيلوغرام. النادم ما بقدر بنطي الناس الآخرين ده نادم المرضان بمرض مؤدي زي نادم الاندى مرض تنسل، نادم الاندى مرتنا التهاب الكبد، نادم الاندى مرتنا السيدا، نادم الاندى مرتنا الزهري. الامراض المعديه دي كان زول اندى ده ما بنطي قدام، لكن النادم المشى في بنك هنا الدم هم ما كبس بيشيلوا دمك بنطوا لنادم اخر، لا اولا ده في شروط بيشيفوا دمك ده انت كقدر تنطي نادم اخر ده اسكي تمك انت ما يضرك قبل، لان عشان انت قاعد تنقص دمك تنطي لنادم اخر ده يشيفوا كان ناقص هناك ده ما يشابي تقدر تنطي قدام ده هم ذات يقول لك انت ده ما يمكن نشيله منك ده واحد. اذا كان الدم ده هم كشفوه ولقوا فوق مرض مودي ايضا يقول لك ما تنطي نادم اخر. الشيء الاخر آخر أنا وكن ننطي دمي لنادم آخر مرضان دا أنا ذات مستفيد قال نستفيد شنو قال نستفيد دمي دا يلقى عند قدرة يتجدد في خلايا قاعدة في نخال عظم دا تتجدد وتنتج لي كريات دم جديدة أنا ذات يكون عندي حيوية ويكون عندي نشاط. والتبرع بالدم عبارة عن وقاية. الإنسان اللي يتبرع بالدم دا غالبا المتبرعين بالدم أبعد الناس من أمراض القلب الأمراض القلب والأمراض الكذا زيادة الحديد في الجسم وكذا دي كلهم بيكونوا شنو بعيدين منه. فالتبرع بالدم عنده فائدة بالنسبة للإنسان اللي بيتبرع. الخلايا حقت الجسم حقت كريات الدم الحمراء دا تحتاج لتجدد داي عمرها كل 120 يوم أو من وسائل أنا جددين هذا كون أنت تتبرع للمرضان الآخر وده عنده فائدة.
0: في بعض الناس كثيرين يخافوا من التبرع بالدم يخافوا بعض منهم ذاك إن تبرعنا ده دمنا يبقى ناقص وكيه رسالتكم شنو أنتم كأطباء للناس دي
3: نقول لأخواننا المواطنين جميعا في بلدنا تشاد صحيح أنين قاعدين نواجه مشكلة المركز الوطني للتبرع بالدم قاب واجه مشكلة كبيرة جدا يعني في مرضانين بجوا محتاجين لدم لكن بس ما في دم مخزن شان نقدر ننقذ به حياة المرضانين ده إذن شان أنين نقدر نساهم في حياة الآخرين ده أي واحد من المواطنين خليه يفهم أنت كم مشيت وتبرعت بدمك ده ما جاي يضرك شيء جاي يفيدك ما عندك أنت ضرر ما لما عندك ضرر ده لأن أنت قبال ما يشيلوا دمك ده دم اللي هم يشيلوا منك شيء ده يمشوا يكشفوا يأكدوا منه قبل يشيلوا دمك ينطوا لنادم آخر وفي أقل واحد جاي في الناس بيقولوا كي الناس ده جاي يشيلوا دم ده يتشكموا يعني ما في دم بيتشكموا يمكن مرات الزول صادف مشى للبنك أنا التبرع بالدم وصادف لي زول في الدريب وشاشة وكي أكل قرصة لكن ناس المركز ما بيتشكموا الدم كثيرين يعني المركز مكان واحد بيحتاج نمي بمشي في للطلاب في المدارس في الجامعات وكي بدور منهم يتبرعوا بدمه وتلقى الوادي يقول لك أنا ده ما ننطي دمي لنادم آخر وده كلام خطأ الدم ده ما نلقو نبوه في فرمسي إذا نلقوش أن ننقذ حياة المرضانين ده من وين عندنا أطفال عندنا أوين قاعدين بلدو قاب بفقدوا دم كتير قاب بسوء إجهاض مشاكل الميلاريا أيضا قاعد تزيد الأنيميا في المجتمع مشاكل سوء التغذية مشاكل كثيرة تؤدي إلى نقص الدم اليوم طفل يلدو بعد أسبوع بين يقول عنده مشاكل لنا الدم أهل يجي يقول لك كيف ولسه غير دابه ولده بس عنده مشاكل لنا الدم ما أمه وكي قلبانه ده ما عنده غذاء عديل إذا يلقى مشكلة أنا نقصين لنا الدم إذا رسالتنا لأخواننا كلنا مواطنين ده أي واي كله التبرع بالدم ده مسموح بيا يمكن أنت في السنة ده تتبرع 3 مرة معناته كل 4 شهر تمشي تتبرع وإنت إذا تبرعت اليوم أظن بعد أسبوع أسبوعين تلقى حركة جسمك ذاتك فيها نشاط فده رسالتين نقدمها لأخواني المواطنين وإن شاء الله المجتمع يكون واعي ونساهم جميعا في إنقاذ حياة الآخرين
0: وساعيا من الإذاعة الوطنية الشهادية للتعرف على دور المركز الوطني لنقل الدم في عملية التبرع والتنظيم والنقل فقد التقت الإذاعة أيضا بالسيد عثمان محمد حسبلة فني مختبر ونائب مدير ضمان الجودة بالمركز الوطني لنقل الدم
4: المركز الوطني لنقل الدم المشكلة عن الدم ده زمان الدم إن بنك رسان في كات زمان المسألة عن النقل عن الدم ده بشوف في بلوك أوبراتورة في سنة 72 في هذا الوقت كان عليه جرمايك وناس كتير ينجروا ودم دفق بعد ده الناس جو أنت دم وأنخذ أيام آخرين في نفس الوقت ده القرار جات قال مالك ما نكونك بكان كل الناس جو أنت فوق الدم وكان شغل هذا المشي اللي بيجي ده الناس بنت دم في وقت ده أشادين إنهم تضامن زيارة الناس أي أشادين كل جمع فجر الصباح ربي بنت دم أبغى مشي غرينتا بيجي دم أبغى مشي سوقا الدم الناس بنتو طوي كده بده بس بطن كي بداو فوق المرضين بطن دم آخر وفتش في نفس الحالة ده وكذا الناس كريل البنك دي سانة قايدة حتى بعد سنين جواك بعد الناس قالوا كده ما بقى حتى جو قصر راس البنك دي سانة قايدة عن برنسيب يبون لنا مركز وطني كي الليلة انتنا ما في الموية المايندنا ده ما قدرنا لقينا مركز البنك دي سانة قايدة انو بيطلب سوينا مركز حسا عندنا عنين ايه المركز وطني دي القايدة عندنا بنك دي سانة في مستشفى الهورية عندنا بنك دي سانة في وبيطلنا همارة الناس يهورية بوصة مريتين دوالية من بعد همارة ثلاثة ده في الأخير علم داخل في كات داخل كيف البروفنس عندنا 94 بنك ديسان قايدين شخارين بلا عنينا القايدين إن 94 عربيش منذ سار لخايد في الأخاليم الدوار دخول في على دبس بيبرمتر لنا نشغل دنق المركز شخلت لا إلا يشيل الدم يصول فوز الواجب بقى ترى الدم كان سليم وانتول المرداني
0: نادم كن جاي دور ينت الدم ده الخطوات اللي تسوقها عشان يشيل الدم ده شنو
4: اول ما قالنك ان انا بيجي بنت انه يغنسي نار هوكه ما غيز بشيك ده دواء كم هو يغنى دم سليم من امراض وادي مش السكري الضغط امراض مش العظم اللي يغمى في بعد ده وقت كان جاء ان في مكان هنا الان لو سجلنا اسمه وشنو بنساله ما ان مرض اخر ده نشوف الهيموغلوبين حقا نشوف التنسيون حقا يفوق نار ان ده عمره ده يغمى 17 ل 56 سنه الاوين ده يكون عنده شروط اخر شيء المرض اللي انت دم ده وهي بتبقى ما حامله ما عندها خشم شعر يفوق ولده تكون صغيره جميع 6 شهر وفوق صغيره بالولده دي انها صغيره 6 شهر تبدا تاكل ما بشوره عشان مره الما ولدت بالمعورده بعمليه ده كمان تمشي لخاي سنه سنه زياره ما بشوره ده شروط الامن له
0: وبعد ما الدم ده خلاص كان شعره ده قاعد يسوي شنو بتاعه
4: وانا الدم ده من نار من دجا وسؤال له كل سألنا كل شيء بيجي تمام ده نودوها تشيبه كان الاسل القرفة وصفة له كان شرين الدم ده الدم ده كان بيهرعي بنسوبه ديريك بس في البوش من البوش ده كان شارده جنيه في القزازة سكار وصفته كله باش عارف في القزازة وودوه في اللابو داخل هناك ده يسوه له اكزامية خمسة اولا بقول انك نسوه الفصيلة نعرفوك على البوش الفصيل ده شنو كان إيرمنا الفصيلة ده نسوه اكزامية ناسي ده هنا هيباتيت بي هنا هيباتيت سي وهنا سيفيليس امراض الاربعه ده كان في الدم ده ما في الدم ده بورو سليم يقدر انتوا المرضى لكن من امراض الاربعه ده كان مرض واي بس قاعد الدم ده يسكر بس هذا الاخر ما في تقول لازم انت دم ده كان هو فولنتير كان هنا بس جبنت لي وليوس مرضى نقول له يجي ام باك كان يا ام باك المرض اللي كان في الدم ده كان شغل بس يحتاج يودوا له طبيب ان الطبيب قاعد هنا معنا هنا بس نودوا له طوالي شفاء يسوي له كانه فوزه يسوي له يكتب له دواء ها المرض ها قال ما بيدور علاج كان بيدور توصيات كله ننطو توصيات ويمشي
0: والناس المحتاجين للدم إذا جدا دم دغا ينتوهم بالمجان ولا إلا بمقابل
4: عنين هنا كشغل مقابل كما عندنا المشكلة الدم ده على حكومة يتمت فوق زيادة في السنين الفاتورة عنين عندنا مش شغل أربمية ريال ولا شنو كان نارم جانت دم كان نارم تدم بكافي كل ورا وازنك هو كل خلينا نحن بيجي بنت دم ده ولا إننا ميل فرا ولا دين ترامي فرا يشرمي في ناس وعدين شيء كي ما بفهم المعنى إننا كان مشى مردان إننا دي مردان ودلتان قال له دم ما إننا خلاص ما وبرجر الخوف ده بليز الناس كان جهيني سألوا وقالوا لهم دم ده ما في ده خلاص هي جي إسر وزين هلا بقنا اللي يجي في ده الناس وعدين ما يدين يقول له وين جيبوا قرصة ناس تم بنشي منك وفي أيام الدم حلال بيجي يصير لي ينتيك ويمشي يشيل منه قرص وأني هنا بس اللي تشكل الدم لاني كيف فتش كيشو الله بفهمك ما عارف هسه على مين لكم مرك هنا برا بس انت تقدر تحصل مرك سبق انا يلا تصدق الجاي سوا كين برا ده الجاني في كان فو رو في تل مر انفا كان في رو في تل سنترال فو بدان جمال الكل ماشي انت ما نمشي هذا ده هسه بس يقول لك تعال انه لك وين الناس مخص قاعدين هي جنت دم ويسلو يشلو انت هسه كثير كنا صار بلزوم بلزوم في شغل وفي شغل ولا لا ناس بخافوا تلقى يجيبوا مرضان ده 5 6 بقى 10 نادي يا كومباني مره يجيبوا في البلاده تقدر ده يقول له مرة دي ولا ولد دم دفع ولا مرة ما قدر ولد دور نصولة عملية عمش جبنا فش أنا دم أنا ذا كله شتو يخلوه ولا عمة جيسكي ولا راجلة وهيدا ولا أب أنا هو بس بقوم بقول كلام مش هادم بس خليه بأنا ذا يشتو وده كان ما بيشاه بس كو أنت نادم ده هو ما بأثر شيء في حياة الإنسان هو كان بأثر في الإنسان ده الناس العلماء أنا تيب كي كان شغل له بأثر ده ما يخطو خطر عشان شغل هو ما بأثر
0: مثل نادم مرضان ويدور الدم ده من هناك كي عندهم كنتم معاكم ولا يكتبوا له قد قد عشان يجي شيرا منكم
4: وانا هو ام برنسيب نورمال ما خدمة على مركز ده كان في مركز أديل كيفي وناس بنت ده 100% ده الأولياء عن المرضانين ده هو ما عندهم علاقة مش عن الدم ده الدم ده الواجد ده بخطوه في الوفيتو ده اللي عندهم بنك رسان ده بوقت هم نعلم مرضان دم ما عنده ده بشلو دم ودرك بعلو كله الناس شغل ودانا في المرحلة اللي كله عشان الناس ما بنتو دم أنا قلت لك في يوم ده غريب الطلب ده غريب 100 الفولنتير بيجي بنتو ده 10 ولا شنو بس البنتو ده انت قدر انتو قدر نكمل وكتر زر خالص وكمل معي دونك كم أنا ما نقدر الناس ما بنتو بالكفاية أنا الدم أنا كمفر بالكفاية ده المسألة أنا الدم ده بنتو للأولياء على المرضاني خلاص كناري مرضان بشلو الكتك نعرفي جمال ديسانا برامبلير بنتو للأولياء على المرضان ده أمشي فتشي دم ده الناس بخافوا ان برنسيب مين انتم دم على شروكات كده دريجو بكان هنا ايا انت بس اولياء ايا ده بس وقت كده غرو سانيا قال نشوف تتكمل لما كله انت تجي بيان انا نجي باجي الاخر بيجي باجر حجي انكو يا فما كان ده بون فما ده اني بعدل بس ايوه يلا حق ناس كان بيجي هنا ما عند اي مشكله
0: رساله هناك الاخير شنو عشان للمواطنين توريهم عشان يجي يسوا او يتبروا بالدم
4: الرساله اللي نقدر ننتهي للمواطنين اليوم كأنينا كرأنتو كان الآخر كله هسه اليوم أننا قاعدين آفك راقين هاجد الحمد لله في اليوم ناس وايدين راقدين في راس السرير يدور أن كون تندم شبس إنه ده يفتو يقولوا معنا كل ما بلقوا كل شيء والدم على الإنسان الدم ويدوف فوق أنت ما تموت فوقه أربع شهر دمر الدمك ده بمشي في الدمام والجسم ده بصنع دم آخر بعد الدمك ده بمشي ساكل الدمام ده بيدور بالسفي ساكل ده كأنت تنق تقدر تنقص فوقه هيا أنا أخوك الآخر هسا اليوم ده في جمال ريت تمرق عافي بتقبل كيف ده ما تعرفه أن كنت دمك راس أنت أنت تفجر روز الشيء شغل وياسر لك الدمك ده بينخز كل ما تعرفه عشان شنو اليوم في شدة قاعدين حالين الناس قاعدين فوق الناس كثير يدور دم زيادة من 50% راوين الخلبانين ده ولا وقت لي خلبانه ولا وقت لي تال ده ولا بعد الولادة ده اللي يصب لهم هسا كما شد في الماتريتي ده تلقى عوينه كل الأغلبية اللي يصب لهم دم تبعدين يمشي بيت الناس تقول لك شنو مشكلة الناس فيك ده أي مرة تدري ده لقول عدم عشان هو شغل مصيبه كيف بس كايده قدر كان ما نقولوا هل الله يفوق انا زين الدم عشان ننقصه فوق عيانهم من بس كاس اليوم ده 30% حنا الاماده يموت ده سيسوا وانا الدم بس يلا ان مرض الدم ده بالدم كين مرض الدم وهم من يوميا ناس انا قاعدين بجون تلقى صغير رجلك بعمه ولا باخوي في شهر ركل ترين ثلاثه يجي دور دم الا يا هود الا يعيش بدم الناس تانك ما لغوا دم هما يعيش كنت سو شنو كلو كما يعيش ان الناس وايدين الان فشل كيلو ده ده كله كان الكلاوي ده مش خصلهم كرواي كرتين ثلاثه ده اللي يدور دم دول كل هسه كثيرين وقاعدين بلو من الله الحوادث الهم حوادث في جميع ده الابتلاد كل ملم هذه شباب بس رجلين كسر شباب فوق جايين اكل انت تمر من فوق تمشي تفتش كي اللي جيت اشي ماشي بيت سيركيلاسيا قال نعرفوا ام بوتاج ماشي ترشوا زغور رجلين كسر كل بجي بس قولوا في اللبان رجلين كسر لكن كسر ساكت قاعدين كسر بين عوار قدر يقول لي مكان سواريز يبر الدم ده دفع كم الله فتاني سبل دماغ مشكله سخر حصل لا قصر رايشوني جبر الدم ويقول ما في اللي فتش الهدم الدول بجيبهم سوا ساعتين بالليل بقى البوليس يجيبهم يخطون في بيتها كان الأبطال اللي يدور اللي سيئ العملية كان الدكاتير يسوى عملية وأبطال إن الدولة الدم ده مرغم النادم وطول الدم ده كان ما في دي الرغم ثم بقان وعين ده نلاقوا صوبة مرة يلا يلا تفتش الدم بوي وعين تلين النادم ده يسوى له عملية اللغو له دم ده تترفو يلقى أقول هاتين هذه أحلى ده ما أجر ثم عشان ده نقول للمواطنين الشارين خلي نقوى شيء كناس كريمين نفكر شيء أنتنا الدم ده ما عنده أي مشكلة مش أنت ما تمر في شارع تلقانا المجاي بقول لك في سبيل الله 100-200 تنتي ده كله كان أنت كي شفت الناس عافية جيت مركز دمك ده شوف أنت أنخص فوق عنا عندنا الله ياجر
5: شكرا جزيلا
4: عفوا
0: مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتهم مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها البرنامج الذي سجلناه حول موضوع أهمية التبرع بالدم في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد بطران وفي الإخراج عثمان يحيى الحاج ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن أهمية التبرع بالدم وآثاره الصحية، حيث أن

بسم الله الرحمن الرحيم. حنم جمعنا دار الإزهار الوطنية لجمهورية شات، مسلمين ومسلمات راديو شات في كل مكان. بعد ما سمعتوا برنامجكم بكلام النصارى الوقت جاف شان نبدأ لكم أول برنامج بغسم الله ربي. أنا اليوم السبعة أول يوم من الأسبوع اليومين من الاثنين يوم 8 شهر 6 سنة 2026. 75 دقيقة نقود السوا 75 بلغتهم الفرح والكرحة 7:15 دقيقة نشرة الأخبار دعايات وسيادة قادمة مختلفة الحديث 8:15 دقيقة 75 دقيقة يقدمكم فقط الفن محمود قصرة مع ناس زملائنا القديم في جلالية صنفية لتشخيص وتقديم هارون موسى الحاج. نمشي لمحمود السمين أول أغنية هذول كل المستمعين ومستمعات الراديو شادر القديم في جنبنا في الغرقان في الخيط 77

0: 97 دقيقة في الاستديو راديو تشات مواصلوا دائما ببرامجنا بغسم الروبي من مجمعنا اللمين نصوص الأحمد محمد هلكي طاهر جبرين بكر آدم يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل وكل الشباب أنا أبدي دي بشارة شباب أنا تيتر شباب أنا كل كليات شباب أنا جمرة شباب أنا أبدركة شباب أنا أبدي دي شرفة شباب أنا شنفريات شباب أنا سكولة شباب أنا كل كليات شباب أنا أم جهول وكل شباب أنا أنغرغماتو البر وداخل أبيكون عروسنا ولتهم وأخوهم عبد الرحيم محمد حلكي ده العروس هو أمس بلاهت ولازم كمان عليهم بلتينين فبدادي قصور هنتات البلامة آدم حسن كرر اللمين سوصل أحمد محمد حلكي طاهر جبرين أبكر آدم يبلغوا بفرحة لكل الشباب أنا أبدي شارة أبدي بشارة شباب أنا التيتل شباب أنا كل كليات شباب أنا جمري شباب أنا أبدرك شباب أنا أبدي دي شرفة شباب أنا شنفريات شباب أنا سكولدي شباب أنا كل كليات شباب أنا أم جهول شباب أنا أنقرقماتو البر وداخل بيكون عروسنا أخوهم وولدهم عبد الرحيم محمد حليك دا على عروسه ويمس بلاهد ولازمه كمان لهم بالتنين في بدادي قصور هنتات البلامة آدم حسن مكة يا جدة بشارة جدة بشير خالة ويوسف أبا يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولدهم وأخوهم مكة جدة دا الأروسي سوى أمس بلاحت والعزومة كمان أولين بالاتنين في التامو انتات البلامة إما مكة جدة بشارة جدة بشير خالة ويوسف أبا يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولدهم وأخوهم مكة جدة دا الأروس سوى أمس بلاحت ولازم كمان بالاتنين في تامو انتاك البلامة اما ادم ده بلغ انا وفى انا 40 انا موسى هارون دنا هارون عمر عبد الله عمر عطية موسى حسين خير الله عبد الرحمن وعبد الله عبد الرحمن يبلغ لكل الأهل البر وداخل في أن يحضر في 40 سرى أن تدلبين أنا بيتهم وزوجتهم خطر عبد الرحمن أي طيال الأربين لا يسوى لمبلتنان في دقال كبير في دقال كبير هنتات موسى هارون نكرر موسى هارون دانا هارون عمر عبد الله عمر عطية موسى حسين خير الله عبد الرحمن وعبد الله عبد الرحمن يبلغ لكل الأهل البر وداخل بيكون سرى أن تدلبين أنا بيتهم وزوجتهم خطر عبد الرحمن لا يسوها لهم بالاثنين في دقيقة الكبير هنتات موسى هارون نواصل دائما ببرامينا بغسم الوروبي من مجمعنا دبلغنا ودار الحسين داوود يبلغ بودارنا ولد الولد اسمه موسى الحسين داوود عمره 36 سنة الولد هو أبكم أطرش وأبكم ما ركب من يوم الأحد يوم 31 شهر 6 سنة 2006 شهر 5 31 شهر 5 سنة 2026 مرق من كارتين جاري دار سلام لابس جلابية بيضة وقدمه الأبيض المطلوب من كلنا نمكلي قال له الرجل ده يودي بكانكم سريع القريبة ليا ولا ينادي برام التلفون 65 64 26 60 ولا 63 30 30 61 ولا يودي بكان الجنرال محمد داود فنجار دل سلام جنب الجامعة هنا بر الوالدين كرر الحسين داود يبلغ بمرقان هنا والد الولد اسمه موسى الحسين داود عمره 36 سنة وأطرش وأبكم مرك من يوم الأحد يوم 31 شهر 5 سنة 2026 من كرتين جار دل سلام ولادي هذا ولابس جلابية بيضة وقدمولة أبيض ومطلوب من كلنا كالليقى الرجل ده يودي بكان الكمسرية القريبة ليا ولا يودي بكان الجنرال محمد داود في كارتين جاري دار سلام جمال مسجدنا بير الوالدين ولا ينادي برقم التلفون 65-64-26-60 ولا 63-30-30-65-64-26-66 ولا 63-32-30-61
1: الساعة 7:13 دقيقة نواصل دائما ببرامجنا بغسم الروبي

0: الساعة 7:15 دقيقة في الويري في الرمالة، ونفس الساعة في الاستوديو أنا راديو تشاد الزميل بشير عمر بشير جايس في نسمينا نشرة الأخبار الصباحية. صباح الخير.
1: صباح النور الزميل هارون موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار من اليوم مع فجر الصباح، والنشرة طوالي نبدأ بالعناوين. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على ميهرنا فتح الاستاد إديس محمد كوية عن كان جددوا البناء حقا من جديد بصورة سمحة ومميزة. المناسبة دي كان بيد حضور عدد من الوزراء في الحكومة وكثير من السكان على العاصمة. المدير الإقليمي على منظمة الصحة العالمية محمد يعقوب جنابي كان وصل هنا في العاصمة من جميلة وفي إطار زيارة أمل قائد بقنبة في الأيام الجاية. ونائب رئيس اللجنة لتحكيم الامتحانات والمسابقات موسى يوسف آدم أعلن أمس في خلال نقطة صافية بكون اللجنة خلاص جاهزة عشان تبدأ الامتحانات انت البكالوريا اليوم في كل الأراضي الوطنية. إلى العالمين في نشرة تسمعوا أخبار أخرى. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على ميهنينا كان رأس الحفلة الكبيرة نفتحنا الاستاد الآن البلد بالأبو بالرجلين إدريس محمد إيا اللاجئين في العاصمة إنجمينا كان جددوا البناء حقه من جديد وبيجي سمح عشان يطوروا فوق الرياضة هنت بلدنا نشات. المناسبة دي كان بيجد بحضور كثير من الوزراء في الحكومة والمسائل هنا المؤسسات وكثير من المعزومين ولا سكان العاصمة إنجمينا كان جو بكثرة في المناسبة. الزميل عبد الله خارون آدم كان مد ميكروفونه لبعض المواطنين وسألهم في شؤورهم. خلينا نسمع بعض من كلامه.
2: شفت عيبنا مكان عديد مرة أجوزات ممتاز ناس كثيرين دوغا يشوفوا مش الجيرة مم استاد أنا مدقال أنا فرشة دور آخر استاد أرغرين على سكلين دور الريفكسيني أنا الآخر دا علي كونسر لنا استاد آخر كل شكور لك باسكت روسي باسكت دا دون أنتانا أمبي أنتانا أنقوي ما مرة يكوا
3: من دي ميل بندي استاد أكينا مساتا أليم كوفر يعني أني نفضل إرزاد 50 جدا أس استاد منجفة ما بيقلنا ساتنا كرا نانكوراجي إكيب ناسيونال ميم إكيب كلوب دوك بلي ركوب شانس يلا وديكم
4: إستاد المامادويا آخر والله آخر فتال ما جابا ألينا دا الحمد لله لسانا غاي شوفني أصلا أنا شوف ناس كرا آخر والله
5: في سنة استعمالي كلا بسوليتا جعلنا بروزا بحالي يا أتني أنا بالي أتني إكيب دا شركة كأدلة شركة ربنا يا أتني بلاس الحمد لله إنتي نساتنا فضل يا أتولنا آخر بحالي
6: دفي أولوي دا أنا مارشال تشامبيونز بيتينو دا اهتمام بالرياضة وأني النور دا إستاد الآخر دول كل وجه الأكاديمية دا إستاد الديجيل كل يا أتني لنا أنا الشباب دا دورا عشان انا كاتا يا قاعدين وبلا استاد دول ما ياك و تعرف بنتر الرجال اخرين دول كله دول يادر لنا استاد دول عشان اسفر اكين على يوم شادي
7: شكرا لإطار الحكومه لاستاد داكو سوري وبرتراغا نعرف كي بياكين على فوتبول ديفيكولتي كاتير وازرا واسوبون انغاجمان انا فريمان دورو سو ماما ديل فوتبول اكين يوم شيدام وانا كان انكوراجانا انا جلوم شكرا ولي كونتينيو دان سيت ايلان.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. وصل أمس المدير الإقليمي عن منظمة الصحة العالمية محمد يعقوب جنابي كان وصل أمس في العاصمة جمانة وكان استقبله في بطارة الجاموس الدولي الوزير عن الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد. الزيارة دي جات عشان يقووا الشراكة القادمة بين بلدنا تشاد والمنظمة الصحة العالمية ويخطوا برنامج عشان يشاهدوا فوق يواجهوا فوق الهمبولات القادمة تجيب قدام التطور عن الصحة. المدير الإقليمي على منظمة الصحة العالمية محمد يعقوب جنابي خلال زيارة العاصمة جمانة بيسي زيارات كثيرة للمسائلها للحكومة. وأمس طوال بس كان قابل رئيس الوزراء السفير على ميهلنا وكلم معي في الوضع عن الصحة في بلد نجات والتعاون القائد بين المنظمة والحكومة. نائب الرئيس للجنة تحكيم الامتحانات والمسابقات موسى يوسف آدم كان قدم أمس نقطة صافية أكد فوقها بكونوا اللجنة جاهزة عشان تكون الامتحانات انت البكالوريا اللي بتبدأ اليوم فجور بصورة تماما في كل الأراضي الوطنية. خلينا نسمع بعض من كلامه.
8: ستتم امتحانات الشهادة السنوية لهذا العام يوم الاثنين 8 يونيو 2026. نشدد على احترام إجراءات القرار الوزاري المشترك رقم 48 الصادر بتاريخ 6 مايو 2026 الذي يمنع منعا باتا إدخال التلفونات والأجهزة الرقمية إلى مراكز الامتحانات. سخرت الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا كل الإمكانيات المالية المالية والبشرية لضمان سير الامتحانات في ظروف جيدة، واتخذت الاستعدادات اللازمة من أجل السرية التامة للامتحانات، كما ندعو جميع المترشحين والمترشحات إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحضور إلى مراكز الامتحانات ابتداء من الساعة 6:30 صباحا، وأن التأخير لمدة أكثر من 15 دقيقة بعد الدخول يعرض المتأخر إلى منع الدخول في الفصل، وأن أي محاولة للغش أو الاختلال بسير نظام الامتحانات سيوجه بإجراءات قانونية صارمة. وأخيرا نناشد السلطات المحلية في كافة الأراضي الوطنية على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان نجاح عملية الامتحانات.
1: العاصم تدا نائب رئيس اللجنة التلا تحكيم على الامتحانات والمسابقات يوسف موسى آدم. بمناسبة نقوم على التسنة إن الجراية 2025-2026 كان نظمت أمس الإدارة إنت المدرسة المسيحية المزوجة إيمايوس كان نظمت احتفال كبير بحضور عدد من المدرسين وأولياء أمور التلاميذ. الزميلة هجهواب عمر.
9: بمناسبة هنكملين العام الدراسي سنة 2025-2026 وبالأجواء هنت الحفلة المليانة بالبهجة والسرور في داء نظمت إدارة المدرسة المسيحية المزدوجة إيمايوس حفلة خاصة للمناسبة دي، والمناسبة لقت أروض ثقافية وتعليمية وترفيهية متنوعة قدموها التلاميذ، والكان أكست في الإرفوء من المهارات خلال فترة هنت الدراسة الكملت. والهدف من المناسبة دي ليقوي الجهود الكان بذلوها المعلمون وأبهات الإيال في فترة هنت الدراسة، ويشجعوا التلاميذ عشان يواصلوا في قرايتهم ويزودوا لهم الرغبة هنت القراية من النجاح والتفوق. في كلمته في المناسبة المدير حن المدرسة المسيحية المزدوجة إيمايوس أوليفي ساكو كلم في النتائج هنت النجاح اللي اتحققت في العام الدراسي، وشكر الأسر في جهودهم المواصل في نجاح عن الإيال التلاميذ.
10: دورنا جورني أنا علوم ده يعني نانتم possibility يعني هم كلوا يسووا فات يعيدوا donc فات أنا علوم ده يعني يدوروك يالاد ما بارندول كلوا نكيل يدورو في جوا برنامج أنا vacances ده ما يالاد ماشين ريبو avant ريبو ده سينا فات ده شنو كلوا تيره أني شيء يرجوير نرو دافوسون donc ده objectif أنا فات أنا على وما خرليا عشان نخفوك فرصة للناس ما يعرفوا يقال مايوس يعرفوا يقال مايوس.
9: أوليفي ساكو حجة كمان في التزام حن المؤسسة في مواصلة العمل وداء لعشان يوفروا قراية عديلة عند مستوى للتلاميذ، داء البساهم في بني حن الجيل المتعلم والقادر في خدمة انت المجتمع. نذكركم بكونه كملت الحفلة بقسمين الشهادات حن التلاميذ، وأنتوا التلاميذ المتفوقين جوائز، وداء لعشان يشجعوهم في النجاح حن دراستهم الفضلت، وأبهات الإيال والمعلمين والناس الكان دعوهم كلهم كيف فرحانين بنجاح نيالهم التلاميذ.
1: في آخر خبر في الأخبار الدينية، مجمع ملتقى الأولياء لتحفيظ القرآن فرأى مبروك السار القائد في قرية مابيل وفي بوتان 50 كيلومتر شمال مدينة إنجمينة كان أمس احتفل بأول تخريج للدفء الأولاني لحفاظ القرآن الكريم. الزميل حسن موسيسين.
11: في إطار الجهود القائد سووها في نشر حن التعليم الديني الإسلامي والقيم الأخلاقية والمجتمع بيدا، احتفل مجمع ملتقى العولياء للتحفيظ القرآن الكريم وألومي فرحا مبروك السار الكان خرج أول دفعة وسموها بدفعة الأبرار العددهم يساوي 25 مهاجري، والهدف من المجمع دا يعلم القرآن الكريم ويحفظ الإيال القائمين ويقروهم العلوم الشرعية والأحكام حنت التجويد والسيرة النبوية، ويعلم التلاميذ بالخيمة الإسلامية وكيف يقروهم القرآن الكريم ويفهموا معاني، ودا يشرف فوق معلمين ومشايخ مؤهلين في مجال التعليم القرآن الكريم وألومه. بدأت المناسبة وقدم فوق خطابات وإرشادات توجيهية من بينها كلمة حنت الشيخ مؤسس الخلوة ملتقى الأولياء يوسف محمد أبكر كلم بأهمية حنت المجمع دي وقال:
12: لأعرفكم بشكل مختصر بهذا المجمع الذي تعسس هذا المجمع في قرية باكارا عام 2014 بحوالي 100 طالب، ثم انتقلنا إلى هذا الموقع عام 2018 وهنا قد نقص العدد إلى 14 طالبة، وبعد ثلاث سنوات استقبلنا 7 عائلات، ثم تطورت الأعداد لتحصل إلى أكثر من 300 عائلة العام. أما عدد الطلاب فالآن يبلغ حوالي 500 طالب كما شاهدتموهم. خططنا المستقبلية تأهيل طلاب المجمع للالتحاق بالمدارس النظامية بمختلف أقسامها من خلال فتح هذه الأقسام داخل المجمع، إنشاء جامعة بهذا المجمع تضم كليات علمية مرموقة مثل الطب والهندسة وغيرها.
11: من جانب رئيس مركز إداري لنيا حسين حسن جبرين قال المجمع ده هو منارة علمية وتربوية يساعد في خدمة المجتمع وينشر فوق الثقافة الدينية للتلاميذ.
13: الإيال نعلمهم القرآن، نعلمهم التربية الإسلامية، الأشياء اللي هسقها بيجيب المشاكل ده، لأن علينا ما علمنا أولادنا اعتمدنا على الدنيا وخلينا الآخرة. إذا كان أنهنا أحملنا القرآن الكريم ده آفي ما نلقو هسا الآفر بسيط هسا تشوفوا ده كله بفضل هنا الرجال دين. والله لولا الرجال دين كمل القرآن وكمل الرجال الهسا قاعدين قدامكم دين بكان نمشي ده الله بس يعرف.
11: نذكركم مجمع ملتقى الأولياء للتحفيظ القرآن الكريم وعلومي فرع مبروك السار هي مؤسسة راعدة قاد تقدم رسالة نبيلة في خدمة كتاب الله تعالى وتربية حنت العيال في الخيمة الإسلامية النبيلة.
1: شكرا للزميل حسن الموسى حسين. أعزائي المستمعين، الساعة 7:26 في استديو راديو تشاد خلاص بتكملت نشرة الأخبار من اليوم مع فجر الصباح. للنشرة اللي كان جهزها الزملاء في قسم الأخبار حسن الموسى حسين، حجة هوا بكمر عبد الله هارون آدم وزوار نور الفارق، قدمها بشير نور بشير بمساعدة المهندس محمود قصر. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيد بخير،
14: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا. لا لي بوبلاسون سو سالمو بهرمو بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاس منا راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسون سو باسما.

الساعة 7:32 دقيقة في الاستديو أنا راديو تشات بعد ما سميت نشرة الأخبار وسميت الشوية دقاني نواصل ضيما ببرنامجنا بقسم الأوروبي من مجمعنا دابا بلغنا وفاة جيمي أبا عبد الله أبا أسرة الجوني التوم أسرة أمبدي أسرة النضي أسرة النضيف أسرة الجوني محمد سي صغير أسرة معلم مؤمن أسرة عمر محمد أخي أخي في أم شارينجو الشيخ غوني جبرين الشيخ محمود أنغردبة أسرة الحاج جابر عبد الله أسرة أدمو كلهم في أم شارينجو أسرة القاضي يوسف ديليجي محمد أجلة الحاج بكر ضهية وخيانة ديليجي سيد النايم ديليجي إم أخي ديليجي عمر عثمان إنسبكتر خالد دقو ديليجي عبد الرحمن مكايلا ديليجي محمد إيسا ديليجي حسن إدريسا ديليجي حسن إدريسا زكريا ديليجي إبيت محمد ديليجي بكر إدريسا ديليجي بكر إدريسا ساكن ديليجي إركال جبرين ديليجي الجابر جبرين ديليجي توم عبد الغادر ديليجي بابا محمد رمات أبيض ديليجي رمات حسن ديليجي حسين هارونا ديليجي رمات قنبو ديليجي موسى أبا كيلو ديليجي عبد الله أبكر ديليجي حامد محمد ديليجي موسى جبرين ديليجي جبرين عيسى ديليجي أبا زين حسيني ديليجي اللوان حسيني ديليجي حسب الله عبد الكريم ديليجي فيصل جدة ديليجي درنام اليمين ديليجي صالح خرسة ديليجي جيمة جدة ديليجي جدة موسى الشيخ عبد الرحمن بشارة أسرة عبد الله عمر الشيخ محمد رماتا أبي الشيخ نجوان بكر الشيخ عبد الرحمن مونو ديليجي حسن محمد ديليجي جيم شايب الليمير جمال يايا موسى الليمير محمد حسن قلديمة يبلغ بحزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا أبوهم وأخوهم الإمام آدم أبا المعروف بآدم ميمونة المات بلهت والصلاة كمن يسواها لهم بالاثنين بعد صلاة الظهر في كارتية جنيبور جرينبور واحد في بيتنا ديليجي محمد أجلة تقول بلغنا وفاة أسرة إماراتية أسرة أحمد والدب جنجا أسرة هارون أحمد أسرة مالية موسى هارون في جوجي بلاما جومبو في داريبا ملوان كشلا أحمد حسين محمد ستين أجيت حسيني الحاج خالة أمباري أنجيني ديليجي سيف ديليجي أجيت عمر فني عبد الرحمن أحمد حسيني ديليجي بول بني أحمد محمد حسيني أبكر إدريس محمد حسيني حسن ولا حلوفة الحاج بكر عنكو الحاج بكر حسيني ديليجي إيسا بابا الحاج هارون والدب ديري الحاج عثمان أنغاري المؤمن سلطان محمد إجل كشل قاسر جيمة حسيني أبا خالة الحاج والدب نايمة أب جيمية معلم حسن أسرة بكر فليجي جدة يايا آدم والقروم يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل تشاد والكاميرون بموت لكل الدليجي أنا ستة مرون دسما ولكل الأهل البر وداخل بموت أنا بيتهم وأخوتهم زينب المعروف بإمر الماتت بسبت والصلاة كمن يسوها لهم الاثنين بعد صلاة الظهر في كتيب البقرة معلم حسيني عبد الرحمن الإمام هارون عبد الرحمن معلم حسن محمد داود معلم بلام إما حسيني سياخة يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل ولكل الشيوخ ولكل اللوانات بموتنا أمهم وأخوتهم
hajo bit hesana ba hajo bit hesana ambalu الماتت بالخميس وصلى كمان يسواها لين بالاثنين في هلة الجايني الجايني هنتات البلا مع حسن عبد الرحمن كانطون وما جياغون كري معلم مع حسن عبد الرحمن الإمام مع هارون عبد الرحمن معلم حسن محمد محمد داود محمد داود محمد داود معلم بلا مع حسن بلا معلم بلا ما حسنا حسين سياحة يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل ولكل الشيوخ ولكل البلامات البر وداخل بموتنا أمهم وأختهم خجو بيت حسنا أمبالو الماتت بالخميس وصرا كمان يسوها لين بالاثنين في هتة أنجايني انتات البلا ما حسين عبد الرحمن كنطوم دياغو الساعة 7:38 دقيقة نواصل ضيمن باب الرامينة بقسم الله رضينا.

0: هذه اغنيه شلا شلا شلا شلا اغنيه قديمه واساسه كاين داك اربع حرب سلتا وهي تلضي فوقها وتلعب دترا سم لكن هي بتدور دور كالرجل كم مره كل راجل طويله ورقبته طويله ده هي تدور دي بس الناس البرعوبه وبالشابي نواصلوا دائما ببرا من بقسم الاوروبيين مجمعين هنا قاعدين دائما في خدمه المسلمين بس تعرفوا يا اخواننا قاعدين في بدايه الخريف والله يسوي خريف بني متى خريف ما عند اي ما خريف ينجينا من الفتن فتن بمشاكلنا الخريف كل هما تام يا اخواننا الخريف ده خايف الله يسوي خريف بنيمه وكل ما سند الخريف كم قرب وجايد خلاص يعني مشاكلنا التراب ترابي ترابك ده ترابي انا ده كلنكي ده كلنكي دائما كل سنه الناس يعني الشادي يعني بيجي لنا اده يا اخواننا خلي شيء كنا بنفكر يا اخواننا التراب التشيفة ده نارم كي ياكل تراب ما في التراب بس بياكلك كل واحد خليه يدسه في عقلك نارم ياكل تراب ما في التراب هو بس ياكلك مهما يكون الحال يطول علي قصر ده التراب بس ياكلك ها مدام ده مشكلة هي للتراب ده فتنتها زيادة مرة واحد كم هي الوسعة ده تمشي نمان في موت كله ها مدام ده يا أخواننا الله خلقكم أنتم الله خلق الوديان الله خلق القوس الله خلق الشجر يعني فيش الناس بيشي فوقه بياكلوا بزروا بيستربوا البهايم ياكلا يسرا يشربوا ياكلوا ويشربوا دي بس سنة الحياة لكن بس الفتن كترا كما كزمان الواحد كم حرت لقيت خمسة شوالا غلدة ترى خمسة شوالا كم حرطت بدراعك تلقنا 12 شهر من الصيف كده يدسك في الخريف بقدره الى الله اللي تفتش يكتب بس لكن ولو كان لقيت 50 60 شوال كلها تتلتل يلا يلا تتدين كتسوي كتسوي تلورا بكي قبل تدخل في الخريف ده كله الخريف نيمته النيمه هي البركه كمان من التراب النيمه ما في المشاكل الكلام الفارغ ها فتن كماك يا أخوانا انت نارم فكر زين تراب جدا قل زرع حرطة خل أبوك حرطة خل انت جيت بإيالك تهرت فيها قاهد هاو ناس الأول هرطوا كله مشيين مشي كدرسولية ولا مشي للسوق يساوق ويجول انت دسة في أقولك التراب بيأكلك مثل ما أكلوا هم لأنت كله بيأكلك ها ما دام الدا يا أخوانا الشغل كان جرى كل واحد ما يشي يقعد نص واحد كم انتو قاعدين هليلة صغيرة أربعة خمسة بيت المشكلة جات الإلة كم في عندها إمام عندها بلاماء ها عندها ناس كي بيقول لهم سيادة الشورى ها ناس سيادة الشورى سيادة الرأي سيادة الرأي كم شيء ما عندك ما عند زر ما عند وادي لكن الكلام كان قال الجواد انكسر بس كلام عند فيها عند فيها فائدة وكلام عند فوق فيها مستقبل وكلام ده بس يصل بده الناس زر كله قربهم سمو تسي الناس كان لقي 20-30 سنة ده ما صغير ما اللي تقول أب أبي قاله جدي قاله أبي قاله جدي قاله النارن كان أنت قد دخل في من قبت الـ20 ده رجل بس أنت كان تشيل هربة كنت تجيف ده رجل بس ما دام ده الشغل كان جرى الصهي نور الصهي ده نور الصهي يقوله كان لي أبوك كان لي أخوك كان لي جارك كله الصهي يقول الصهي نور قول الشغل ده ترى مثل ده النادم الحدر جدا ده عندك كلام أبوك سميت سي يا أخوانا نخلي مننا الفتن يا أخوانا الفتن الشغل كم جرى الناس ولقى الأمش لدى ولقى الأمش لدى ها أنتو من بيناتكو بس هلو كان نارم كام كيف كل النارم الهلة كي عندها سيندها كبير الكبير كان بيك نارم ما كيبك والكبارتني ولهم كله أكترهم كما يجوب الآفي ما يجوب آفي لكن سيندها إمام اللي يخاف الله قال أنتو بس قدمتو يصلي قدامكو ده ولا هو كله ما يجيب آفي الإمام نار يجوب كله كما في ده في لبال هلة كي نارم كي سيدراي نادم كان قالوا سيدراي ست شهور عندك كلام، عندك كلامك كان قال للجواد انكسر، يقول الا الحق. ها نار جوب، قول لها كيف الشغل ايه؟ الايار كله من الاشرين فوق ده، الايار دول كل نار مشاورهم قد وقت ده وقفوا بكان واحد. ما ادري المشكله كان جاد ده يا تكل يوق النص. انا ما يوم ما يهودي جدنا واحد، انا هو ده نسيبي، انا هو ده دخلت مرقت النسيبي، انت تقول نص ها هو ده ما قال انت اهلي تقول النص كل صحيح ما في. انتوا قاعدين هل واحد 40 50 60 سنه 70 سنه عباتكم جلود وقات تسوارا، انتوا دول بس اخيان، ما اخوك ولد ابوك ولا امك ولا امك ولا جدك، دول بس اهل، انتوا الناس دول بس اخوان. المشكله كان جد هلوها انتوا بس، ما تلصوا فيها ناس اخرين. كبارات اللي هي الله كل كتره كلهم كاسر يا تكل يميل يدور لي يدور لي يدور يدور لي يا انت اضم بس يزق لي اضم بس كان شال اضم هذا كان زغل لي اضم هذا شنو كل شغله تدور بيسوي لك يشيل اضم ويقبل يدخل في نقرد. ها ما دام يدا يا اخواننا كل واحد خلي ينتبه يا اخواننا، خلي خريفنا الله يسوي خريف بنيمة، كان كبير كان صغير مرة رجل المش ابغى تسهلها. ها الزر ترى انت الزر السنه حرتك مع الخريف كما تتم كل ما تعرف ضمانك انا خريفك ده تهرت الزر ده تهرت فتهرت تقطع تاكله تاكله وتشرب الخريف يفوت ما عندك ضمانه ده. ها ما دام ده خلي كل واحد ينتبه يا اخوان، جارنتي وايد كل ما عندك. ها ما دام ده الزر اقطع جارك يا انت، انت بكان ما تقدر ما قدرتك تزيد من جيب نارم آخر كل هرتة بيأكل ووسو ها وسو السقط وبعض لبعض ما دي زر زرات زر تخلى يبور ساكت ولا تهرت ولا تخنت للي الناس يهرتو. كان جو قالوا يهرتو كمان خلاص مشاكل هذا كله ولا هو يا أخوان. خلي آخرين انتبه يا أخوان، خلي نسخل وبعض لبعض نسقط وبعض لبعض، كلامنا يبقى واحد ها، والخريف كله يبقى خريف بنيمة، خريفنا ده هيبقى خريف حلو، خريف ولا عندنا مشاكل ولا عندنا حركات ولا ولا كلنكي ولا كلنكي ولا غنمتك دخلت في زري ولا بقرتك دخلت في زري ولا ولا ولا ولا مشاكل ولا فتن. ها ما دام يا اخواننا الله يسوي خريف بنيمته والله يودي المشاكل بعيد. كل واحد خليه ينتبه يا اخواننا، كل واحد خليه ينتبه، اليوم دنيا ومباكر اخره. ها التراب ترى انت بس تراب الحسن انت تسوي فوق مشاكل، ده مشاكل ده بياكلك بس. كم فكرت كم قعدت فكرت كده سنة الفلانية فلان ما فلان سووا مشاكل صلوا خراب الطين وسووا، لكن ولو هم كل التراب أكلهم. ها ما دام أنتوا كل كابيت كتجي كل الدنيا هي كابات يا تقول كابت تجي كم هول وكم مر كلها. ها ما دام ده خلي كل واحد ينتبه، الشغل كان جلس هو سهل، سهلوا سهلوا بعض لبعض، ما لا ترابي ترابك ترابي تراب تراب انت تراب انت تسأ ما أدري ما تلقى تأكله تسأ ده ترابك، لكن إذا تفوت تخلى. ها ما دام الدايت أخواننا كله هتخلي ينتبه، مشاكل هنا تريب بيد الله يجيب المشاكل يجيب ضرب انقلب. الفركان ضربته خليته يضرب نادو الوراني، ها كان ضربته خليته يضرب نادو الوراني، ها كرشمان الوجه ده مزين يا أخواننا. خلي كل واحد ينتبه، كل واحد خلي ينتبه يا أخواننا، كل واحد أطنى. المشكلة كان جاد ده كان فيه أخوك كان فيه أبوك، أقول الصحيح الصحيح نور، الصهي نور. كان مشكلة جات في البيت ده الصهي بس قولك قال لي أخوك قال لي أبوك قال لي أمك قولها الصهي قولت أبي الشغل ده ده ده دربة دمه أبي أبي الشغل ده حين خلى ها خلى الفتنة ما تنفع. كان قلت خلى كم كبير كان صغير كله كان قلت لي هذا الإنسان هو يفهم. ها مثل يا أخوانا كل وقت يعني خلي الله يسوي خريب بنيمته وخليب ما عنده أي مشاكل، خلينا الله ينجينا من المشاكل من المشاكل من الخريف من فتننا الخريف يا أخوانا. الساعة 7:53 دقيقة نواصل ضيما ببرا من مغسم الأرومين.
1: أريد لا يقول سلام ورقوب أما ها قولي سلام ورقوب مرة زين يقولي سلام ورقوب أما بيت البخاف الله أما وين بيت البزر مكة مرة زين بيتك مقابلنا بجمعي نمشي نهوت إدنا السجادي لين من إجابة جاب لنا دوتنا خايفوتا كبير القرية قلو قل من تما كبير القرية قول البنات تما دق لنا عربة مثلكو رقبي تمشي لها خد بركة أما هو يقولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة دبليه فرد قلم زرقو السجادي لين من اجابها زرايلة شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيسة زرايلة شال برد قلبه زرايلة شال برد قلبه شال انقول شجرة خلى الهديد برا زرايلة شال برد قلبه من اجاوينا شال برد قلبه زرايلة شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جذب رماد الدنيا زمان كلاو زرايلة شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلة شال برد قلبه شال رابي خل هي البندة أما هو يقولي سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا والمن عادم اين بقيت نجدة بيت البقر اين بقيت كهلا كم زولا ماشي على لونا قر الخير هيل بيجي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفعين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجل بيجي طبقة القرنق وقبل القجة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا ترى البخاد ربي بكم قشمة كم زولا ماشي على لونا الكاتي راسه بيجي سلعة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا أن أمشال طرف جابة والأيد راسه بيجي كورة أما هو يقول سلام ورقو كم زولا ماشي على لونا الزراف هيل بيجي رقبة السجاد لنا من إجابة جو سقر من نصبا جانا جو سقر من نصبا جانا في بشة دقة نقاقيرة في آتيا ود مكاتيبة في مل في كسقة أتفلطة الزكا الواد شيراتة بيجن تسئة قلدي شيني هدوه بتيه دي بمشي بداب البيه دي كان جقم فيه تلقى الطلاق فيه قال سبينا الزين مالك تسأل اوكي قال انكسو قادي ديولة سنين تقري سنت سبينا الزين مالك تسأل اوكي قال انكسو قادي ديولة سنين تقري فوق القنقو قم كتل ولده فوق البيت قم خنق مرته شال البيت قدر هك المباجم

0: عماد وليلة حسن توم يا راب زين الرب ربه وعطير دراو المنطور رسول مامون الوضاء والرب ربه
1: احنا ماجه

كل بداية على حاني حياة والمقدمة كمال كل شيء لا يجل برنا أختم برنا من وضع قسم الله بيهنا اليوم الصباح اليوم من الاثنين طمعنا شهر 6 سنة 2026 75 دقيقة سميت مناوة غنايا سميت بلغة ميلادي والرسمية سميت نشرة الأخبار جايات وصائر أغاني مختلفة خدم كل مكان تلفان محسن محمود كسراء ما نصجمان الذي في قريد صنفي فاشي صوت غضي من هارو من المسرح مخلو كان لازم يتكلم بعيش في مكابلة البرامج بكلام صحيح هنا مجمعنا

أعزائي المستمعين، يمثل استجواب وزير الشباب والرياضة فرصة ثانية للنواب بصفته ممثلي على الشعب لطرح أسئلة جوهرية حول رؤية الوزارة واستراتيجيتها المستقبلية ومدى كفاءتها ومدى إنفاق الموارد المتخصصة وفعالية البرامج والمبادرات الرامية إلى تطوير البنية التحتية الرياضية واكتشاف المواهب الشابة، وكذلك رفع مستوى الأداء الرياضي على المستويات المحلية والدولية. كما يحدث استجواب الوزير إلى فهم الرقابات التي تواجه الرياضة الجادية والتي قد تشمل نقص التمويل وضعف الإمكانيات وغياب الخطط التنموية المتكاملة والتحديات الإدارية والتنظيمية، بالإضافة إلى قضايا التأهل والتدريب للمدربين والحكام. تتابعون هذه الجلسة من فريق إذاعي متكامل بالقسم الفرنسي والعربي وكذلك الفنيين. إذن يتواجد الآن وزير الشباب والرياضة أبكر ناير وبرفقته العديد من مسؤولي الوزارة في انتظار بدء الأسئلة من قبل النائب البرلماني.

السادة المستمعين، خلال هذه الجلسة يتوقع أن يتقدم الوزير أبكر ناير علي أن يقدم شرحا مفصلا حول الجهود المبذولة من قبل الحكومة لمعالجة هذه التحديات التي تواجه قطاع الرياضة والشباب، كما يشمل ذلك عرض المشاريع الجارية لتنفيذها لتطوير الملاعب والنشاط الرياضية وآليات البحث عن مصادر تمويل وخطط الشراكة مع القطاع الخاص واستراتيجيات الإصلاح الإداري لاجتهاد الرياضيات لاجتهاد الرياضة في تشاد وبرامج تأهيل الكوادر الفنية والإدارية، كما يتوقع أن يوضح الوزير رؤيته لتطوير الرياضة التشادية وبصفة عامة وكذلك الرياضة النسائية التي غالبا ما تواجه تحديات إضافية تتعلق بالتمويل والمشاركة. إن دور البرلمان في هذا السياق لا يقتصر على طرح الأسئلة بل يمتد ليشمل متابعة تنفيذ التوصيات وتقديم الدعم التشريعي والسياسي اللازم للوزارة والمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات القائمة. يمكن للبرلمان أن يلعب دورا هاما في توجيه الموارد وتوزيع الاستثمار في القطاع الرياضي ورفع المستوى الواعي لدى كل الشعبين.

0: مرسوم أو قرار قال الرياضة دي تكون جبريا في كل المدارس في كل أنحاء التدريس، لأنه ما عندنا مخصصين حسب المداخلة الأقوان اللي قالوا اليوم عندنا مؤسسة هني على الشباب والرياضة لينجز، وكل ما سنة يدرب الناس ويخرج والناس ديل ما قاعدين بوظفهم، إذا كان لقوا الوظيفة فلا بد يجوا ويساعدونا ويقدروا لنا نحن يفزعونا بما يخص الرياضة. الرياضة ما حسب الرياضة البدنية، الرياضة عندها فيها مواد مختلفة، رياضة عن الكرة الطائرة، الرياضة عن اليدوية، الرياضة عندها حتى فوق الرياضة عن الجيدو، الجيدو ده المصارعة. على حسب الكلمة ده نطلب منك أنت السيد الرئيس تقوم بكامل همتك، تقوم بهذا الكلام الإخوة التدخلوا والكلام الحسي سبقوني به ده تلتزم به، ونحن نطلب كل الشباب يكون فرحان، كل الشباب يقدر يقع على مستوى حقه في حول البلد. المشروع الحس الرابي ده بما يخص الشباب والرياضة هو مشروع الرابي من بعد ال 12 مشاريع المذكورة وال 100 فعالية. لذا نتمنى منك أنت شاب، نتمنى في عملك البذل الجهد، نتمنى منك أن تتماسك بهذه الكلام وتسير إلى قدام، ونحن إن شاء الله واقفين على أمامه وحسن مطابة الأمل ونساعدك في كل الأمور. شكرا حضرتك.
1: ديبوتي أحمد جيرما.

Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakat. Roul Kafiki, Degré Trok Radio Tchad. Radio Diffusion Nationale Tchadienne, Izal Watanie Tchadia, Journal C. Muntabe. وخزن انا مقصاصو دقيق فيني لنجمي دي ترور تارغورن سالي محمد سالي السكام ريختي تتارغورن ياباناشي دورنن دلا دورازني تتار ملبني مساء الخير رول كافيكي شنال سي دي نجمينيجي مساء الخير مساء النور دي جيجر كورنجي جيجر سيريو كارموتو موري تارنك باتاني مقصاصو دقيق ريو تماي تريتي Sasso degiga Rio Adre Gumurt Sudan Sasso degiga Rio Lere Gumurt Cameroon Akit Sasso degiga Rio Ngeli Gumurt Cameroon Tukusri Jamena Farah Tugodene Sasso degiga Rio Aouzou Wajidoum Sasso degiga Rio Fada Sasso degiga Rio Tine Jagarba Farshanna Mbay Bokum Mbay Namar Pala Lere Gunugaya Cabine Technique

توما بالعلاء، مساء الخير مساء النور. كمرك رونغ دتري كال كترن امتحانات ان باكي يعني الكوس كايسي قخصاخ كدو مل بناكم ما تقري الكوس كايسي و غاردي كو دوك سوبرو الك وفق سي الك سيني تكل ران ران غارتيني كم طلبكم مسي عشان دي دي او غدر ان ان ساعتين بالليل او ساعه 3 ان غير بروني كسلاخ ركر ريو بخ ركر ريو وكرفخ زي تارا قالك ديمي غارا قلت التي يا دي بكل كونكونيني قالك ديني ولا هو اسودو ولا هو دي رب سبحانه وتعالى رانتني يا دل ريتشي تبن بخ نخ تا تارخ غار كوي جدا ديك اللي دير ساريو سا تن ان رونه ولا سا ثلاثه ان رونه ان بركاخ الله اكبر دوك مون ديتيدا مون التني رب سبحانه وتعالى باب جنبو باب الرحمه كرام غا يمن متك ويا دين غور غري غور تي تبن بخ كدي بيفكين كمل سك مبروك مبروك مبروك مبروك يمن ديون بي بي سي ني ولا دل بي في الاخ هارون يوسف هارون ميري مبروك تو بي بي سي ني تو بي في عليك ترلين خيره قالك ترلين غرنابا ان شاء الله روغروني كر دي تشال موتن كدلا يوي كمان كو ساسو دغيك سيكار موتو رونغ دي تري تابا كان تمان ني دو تون كاو غورو تشيرفي اكيد علمين بناية مساء الخير دي جاي فيم جنيه موسى جبريل قربان مساء الخير عبد الفتاح ادم دالوب كاميرامان قال راس انتي مساء الخير امدو محمد عمر متلما كاميرامان النصر ادم محمد يا سلام تنجرين تو دودي محمد ادم تجامين دي تري تابا كنت ماني ني دوتوم امريكي بي مساء الخير احمد انغاري احمد محمد بكر مساء الخير كابين تكنيك

شكرا دكتور اخرى جوجاد مقصاصو دقيقه سكر مويا عمر ادريس عمر البيزار وطنيه تشاديه طلبكم من اي دي دكاي نانيا حسن ابسكين حسن ابسكين داب اف مومبي اوكبار رو سيريو باغروني دانيدا دي بو اونتني غاب جيربني و يعني باغي روني دانيدا اف مومبي يا بركه اونغنيدا وطلبكم من اي دي توك دو رحمه سيما شكر مشا سيريو كارفو سيما تو كارفو سيسو كارسو سيرفو كارموي تيغو ندلا سيرفو كارفو سيسو كارسلي سي كارمشا سيسلي كارفو عمر ادريس عمر اوتو ازال وطني تشاديا طلبكم من اي دي دي كاي ناني ني تونيا حسن ابسكين داب حسن ابسكين داب اف مومبي وادي كو خرو سيريو غوتشي دي مانغالي ني اونغني دا يا باركاو راوغ دا دي بو كايتي يعني توبوك دو رحمه دي سيما شكار ماشا سيما تو كاروفو سيسو كارسو سيرفو كارمي ولدا لا سيرفو كاروفو سيسو كارسلي سي كارماشا دي بو كايتي ني يو توبوك دو رحمه دي ادرن ميفسينين كوي كوا مرنغتي الحاج سين جبرين وتنجمينا طلبكم من اي دي دي كاي موني ني اجيدي حسين جبرين اف مومبي وادي كو اخو رو سيريو يا كو باغ روني دانيدا اف مومبي دي بو اونغ تيني ان توبوك دو رحمه دي سيما شكار ماشا سيما تو كاروفو سيسو كارسو سيروفو كار سيما تو كاروفو سيسو كارسو سيروفو كارمي الحاج حسين جبرين او تو امري جيبي طلبكم من اي دي دي بو كاي موني ني مون دو خو توني اجيدي الحاج حسين جبرين اف مومبي وادي كو اخو رو سيريو غوتشي دي بانغال ان اونغ نيدا دي بو اونغ تيني ان توبوك دو رحمه دي ادر ميفسين ني ولدلاك بي خين غوت بوليس دي غوارتياني ول كو رخين امري جيبي غوت بي ان الحاج حسين جبرين ساسون دي كي سيكارسلي كابين تكنيك

0: القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية يقدم الزاوية الرياضية، برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أينما كنتم مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرتكم برنامجكم الأسبوعي الزاوية الرياضية، وإلى أبرز عناوينها. رئيس الوزراء يفتتح رسميا ملعب إدريس محمد أوي الرياضي، وسط حشد من الرياضيين الفيدرالية الوطنية لكرة السلة تعود إلى البلاد بعد تتويجها بالبطولة الخاصة بالمنطقة الرابعة لدون 18 عاما. والتايكوندو يعودون بمالو بمالي بميداليات أثناء مشاركتهم بالبطولة الإفريقية للتايكوندو. مرحبا بكم. رياضة، نبدأ الزاوية الرياضية بهذا التقرير الخاص بالافتتاحية للزاوية، إليكم الافتتاحية. رياضة ذوي الحمم، أو كما يحلو للبعض تسميتها رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، تتعدد مسمياتها وصولا إلى المسمى العام الرياضة البارالمبية التي بات لها وزنها على المستوى العالمي. وفي البلاد لا يعد الحديث عنها مجرد حديث عابر، بل هي حقيقة ملموسة لها معطيات ميدانية ممثلة في الفيدرالية الوطنية للرياضة البارالمبية التي تحتم بالأنشطة البارالمبية. هذه النقاط هي القوة التي تنطلق منها الرياضة البارالمبية في مواجهة عالم متغير ومتفاوت في الاهتمام. وفي ظل كل ذلك نجد أنفسنا نتجه نحو اتجاه يمضي بطريقة مختلفة، ما أحوجنا لتنظيم أنشطة هذا القطاع الذي وفي وقت قريب كان لهم الفضل في تمثيل البلاد في المحافل العالمية. فالوطنية لا تتجزأ، ودبلوماسيتها في التمثيل لا تقتصر على مجموعة دون أخرى، بل هي مجموعة تمثل كل من يحمل شعار الوطن الثلاثي ليكون سفيرا للبلاد ويعرف الآخرين ببلاد الحبيبة تشاد. فالرياضة البارالمبية لديها امتيازاتها وطريقتها في المضي قدما نحو مستقبل آخر يكون لها دورها المنوط بها. كما أن هناك رياضات متعددة في الرياضات الأخرى، فالرياضة البارالمبية ليست استثناء، فهي لديها طريقها في كرة السلة والقدم والطائرة وغيرها. وتوفير بيئة صالحة لهذه الفئة خطوة في الاتجاه الصحيح للاعتراف بجهودها نحو الاستفادة منها والمضي قدما في طريقها نحو مستقبل مشرق. وإلى الأسبوع المقبل من الصفحة الرياضية بمشيئة الله. إلى هذا افتتح رسميا هذا الأسبوع رئيس الوزراء سفير ألمي هلينا ملعب إدريس محمد أوي الرياضي عقب ترميمه. إليكم هذا التقرير أيضا. افتتاح استثنائي لملعب عاش الأمرين ليصل للأجواء التي عايشها محبي الساحرة المستديرة يوم أمس تحت أنظار رئيس الوزراء لمي هلينا بملعب إدريس محمد أوي بجانب عدد من أعضاء الحكومة. معركة مؤجلة هو الإنوان الأنسب لما هو منتظر قبيل صافرة البداية للحكم التشادي عبد الرحمن آدم. رقصات فنية وحضور جماهيري كبير كان أكثر ما زاد البطولة إثارة في خطوتها النهائية، لا سيما بحضور أبطال السو لكرة السلة لدون 18 عاما وأبطال التايكوندو وحضور كابتن المنتخب الوطني موندل ماجي ماريوس. وفي حديثه بالمناسبة أكد وزير الشباب والرياضة ناير أبكر أن افتتاح الملعب يعد خطوة حقيقية وواضحة للحكومة لتغيير مجرى الرياضة الوطنية، مؤكدا تشجيع الحكومة للرياضيين من أجل نتائج إيجابية. هذه الأحداث كلها كانت في كفة، والمباراة كانت في الكفة المقابلة. بداية المباراة كانت سجالا بين الفريقين، محاولة هنا وهناك، انتهاء بالهدف الأول والثاني الذي سجل من ذات اللاعب فابيان جيدانوم لصالح فريق إيجيلون ضد فريق SBC، حدثين انتهى بهم الشوط الأول. والشوط الثاني لم يشهد أي تغيير يذكر سوى تغيير المدربين للأسماء ومحاولات لم تكتب لها النجاح. لحظة التتويج كانت حافلة بتتويج عدة أسماء، أمانتونيا توج كأفضل مدرب، مانغانا من ذات الفريق إيجيلون توج كأفضل حارس، وفابيان جيدانوم توج كأفضل لاعب في البطولة بجانب الحداف جريم جوتو جستين الذي أتى من فريق إليك إسبور كأفضل حداف ب 25 هدف. أما تتويج الفريقين فكان نصيب الوصيف SBC 25 مليون فرنك سيفا وإيجيلون البطل ب 35 مليون فرنك سيفا. وهنا انتهت قصة ملحمية اسمها بطولة الدوري الوطني لكرة القدم. هذا وعقب الافتتاح تحدثت الجماهير حول الملعب. إليكم أصواتهم في ميكروفون عبد الله حارون.
2: Constat comme tout le monde, cette réouverture qui est un acte concret, ce que nous fêtons aujourd'hui avec la jeunesse.
3: La nouvelle fédération, je crois que tout est...
1: كان ذلك الأصوات التي جمعت بالفرنسية، ستتابعون لاحقا بمشيئة الله الأصوات التي جمعت بالعربية بمشيئة الله. في موضوع آخر، توج المنتخب الوطني لكرة السلة لدون 18 عاما بعد فوزهم بالمباراة النهائية على حساب الجابون، وذلك ببطولة المنطقة الرابعة لكرة السلة. إليكم التقرير. خطوة بخطوة أكدت السلة الوطنية أنها في الاتجاه الصحيح، فما بات مستحيلا أضحى اليوم ممكنا، وأكثر الأبطال دون 18 يعودون بالغالية النفيسة إلى العاصمة جمينة من معقلها بمالابو بغينيا الاستوائية. لم يختصر الأمر هنا، بل حجزوا تذكرة ثانية أخيرة من المنطقة الرابعة باتجاه أبيجان العاصمة العاجية لبطولة إفريقيا دون 18 للعام 2026. المباراة النهائية حملت في طياتها القوة والصرامة، لقاء جمع بين أحفاد السو وفهود الجابون انتهى بفوز ساحق بلغ قوامه 84 نقطة مقابل 58، ليؤكد السو على بطولته الاستثنائية بعد خسارة أولى خسرها في افتتاحية البطولة أمام الكونغو. عاد السو ليحصد الأخضر واليابس دون أي تأثر يذكر وصولا للنهائي، حيث جددوا الفوز أمام الجابون بعد فوز سبق ذلك. لكن من وضع الحدف نصب عينيه لا تعيقه المعوقات البسيطة مهما كان قدرها، واليوم ستعود البهجة إلى الوجوه في انتظار معارك أخرى منتظرة للأشبال بأرض الأفيال من خلال المنافسات الإفريقية المقبلة. وإلى بطولة الإفريقية للتايكوندو، حيث شاركت البلاد برياضيين يطلعنا على مشاركتهم مدرب المنتخب سيرش ناملي.
3: Suite à la compétition du Nigeria, c'est le championnat d'Afrique. Championnat d'Afrique, au Michel, Coupe d'Afrique, en football Michel, en football donc Coupe d'Afrique, non. Le championnat d'Afrique à la Lom Djinada, à sa Indina Arabeno Talata Balat, ça veut dire le pays, à Talata Balat Bajo, ou Dahu Anina Kurujina des catégories de la. À Tarfouda ou athlète de la Nana, à Jais de la Gymnam. و علوم دا عندنا ميدال انا برونز تشينن في كاتيجوري انا بيتل كازمير وفي كاتيجوري انا حساني بوكا و كومبيتيشن والله كومبيتيشن كم نورو دا كومبيتيشن كبير كبير باسكو ناس كرو جو كاتيجوري كومبيتيشن كاسي سي با فاسيل دي مونتي في بوجوم انا افريك و يالا سخانا قدرانا مجو في بوجوم انا افريك دا انا نورو انينا جينا دا ما في لي ميدانا برونس مي جينا في اجلانا نا دا في ميدانا اور و في اسبور دا ريغليما دولا نوكرو في خوما دول في وال الله كتب لي دا عند بس هناك و نورو لي بوبل تشاجين دول قالي ياغو دي توجور سوتينير انينا باسكي خانا جدام كرو في و في كومبيتيسيون ا شامبيون دافريك دا اسا كازمير مارك في كومبيتيسيون ا شامبيون دافريك دو هوماشي في إيطاليا اللي إيش شغل عندنا دو غران بري في غران بري ده هو دابا pour la première fois ça de participer au Foga au Grand Prix là c'est la fédération mondiale bagay luma les 30 meilleurs athlètes en monde 30 meilleurs athlètes en monde là fédération mondiale inaduku le tout tester et nouveau hanaku le course en jeux olympiques donc Casimir à partir d'Ambakar Ambukura هو يخلينا أننا نقابل جامعنا هو يمشي في إيطالي اللي كومبيتيشن أنا غران بريدا أي شكرا لكم شكرا شكرنا لكاتو سولينا أننا في فيدراسيون تايكوندو شكرا لكاتو سو في اسبور أنا دولة كله ومرسي أنا بوبلاسيون تشاجين في سوتيانا ونسو مرسي وسي لأمباسادريس أنا الفي مالي هنا وبرزيدان أنا فيدراسيون أنا برزيدان أنا إتوديان دول انا مالي هنا و بريزيدان انا كوميونيتي انا مالي هنا نزمرو كلنا قاعدين فورانا سينا كلمة على جابانا وسينا الكاتوالينا مرسي مرسي للمينيستر دو لا جينيس دو سبور ناير على انتانا كونفيونس كو مرسي لكم تو شاك جور غاتا دو فورانا لي انفورماسيون دو و غات غراس انا كونتو انفورماسيون دو رانانا غال غالي شاب مرسي.
1: كان ذلكم المدرب سيرش نمدي الذي اطلعنا على آخر مستجدات الفريق الذي شارك ببطولة إفريقيا للتايكوندو من باماكو. إلى هذا أعلن وزير الشباب والرياضة ناير أبكر أن جوائز مالية خصصتها الدولة التشادية للفريقين بالنسبة لكرة السلة 30 مليون فرانك سيفا، أيضا بالنسبة لفريق التايكوندو 30 مليون فرانك سيفا كدعم للجهود التي بذلوها للتتويج ورفع العالم التشادي عاليا. الآن نعود لأصوات الجماهير التي كانت بملعب استاد إدريس محمد أويا أثناء الافتتاح.
4: شفت عيبنا مكان عديد مرة أجوزة ممتاز ناس كثيرين دوغة يشوفوا مش الكرة مم استاد أنا مدقال أنا فرشة لدورة آخر استاد الغريم على سكلينا دورة ريفكسيني أنا الآخر دا علي كونسري لنا استاد آخر كور لك بس كده روسي بس كده دون أنتانا أمبي أنتانا أمقويمة مرة يكون
5: من ديميل فيندي استاد أكينا مسادة أليم كفري يعني أني نفضل زاد 50 جدا هذا استاد من جفا ما ورد بيجلين استادنا كده أنا أنكرجي كم ناس فينا مم إكيبا كلوب دول كله يركو الشانس يلا وديتام
6: استاد المامادويا آخر والله آخر فتاة من جفا ألين دا الحمد لله لسانا قاعد يشوفنا أصلا أنا يشوفوا ناس كده آخر والله
7: لسانا استاد علي كلام مسلسا جعلنا مزاج حاليا يأتينا نبالي يأتينا إكيبا شركة كأدلة شركة نبالنا يأتي بلاس الحمد لله إنتي استادنا فضل يأتينا آخر واحد آخر دول كل وجه الأكاديمية دي استاد تيجيل كل يادي لنا أنا الشباب ده دور عشان بالا نكتب ده يا قاديم وبالا استاد دول لما يجا وتعرف بنتوا الرجال آخرين دول كله دور يادي لنا استاد دول عشان إسفار أكين رايم شادي
8: شكرا لإطار الحكومة لإستاد على دعوة صورة وبرتراغا نعرف كي في أكين على فوتبول تفكير كاتي وواسرة واسوبون عنكاشما أنا فريما دورو سو ما مجيل لفوتبول أكين رايم شكرام وأنا كان أنكراج أنا كان أقولهم شكرا ولي كونتيني دان سيت إيلان.
1: ستتجه الأنظار كلها نحو البلاد الثلاثية لتنظيم بطولة كأس العالم التي ستنطلق في 11 يونيو بعد أيام فقط لبطولة كأس العالم 2026 والتي تجمع 3 دول الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك. وتشهد بطولة كأس العالم 2026 أكبر عملية تغيير في تاريخها بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إعادة تشكيل المونديال بالكامل على المستويات التنظيمية والفنية والتجارية بداية من عدد المنتخبات والدول المستضيفة وصولا إلى نظام المباريات والبث والعروض الترفيهية. وفي نسخة ربما تتحول إلى البطولة الأكبر والأطول والأكثر اتساعا منذ انطلاقة بطولة كأس العالم. يأتي التغيير الأول من خلال إقامة البطولة بتنظيم مشترك بين 3 دول لأول مرة في تاريخ البطولة وهي الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك بعدما اختصرت تجربة سابقة في تنظيم مشترك بين دولتين فقط في نسخة كوريا الجنوبية واليابان عام 2002. ويفرض التنظيم الثلاثي تحديات لوجستية ضخمة بسبب اختلاف الأنظمة القانونية وشبكات النقل والمسافات الكبيرة بين المدن المستضيفة إلى جانب التنقل الجماهير والمنتخبات عبر قارة كاملة طوال فترة البطولة. وتستضيف الولايات المتحدة كأس العالم للمرة الثانية بعد نسخة عام 1994 وحصلت في النسخة المقبلة على النصيب الأكبر من المباريات والمواجهات الإقصائية وتملك المكسيك تاريخا طويلا مع البطولة بعد استضافتها نسختي عام 1970-1986 في حين تظهر كندا للمرة الأولى ضمن الدول المنظمة للمونديال. ويظهر التغيير الثاني عبر زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 منتخبا في البطولة الماضية إلى 48 منتخبا لأول مرة في خطوة منحت قارات مثل إفريقيا وآسيا عدد أكبر من المقاعد بعدما ظل نظام 32 منتخبا مستقرا منذ مونديال فرنسا عام 1998. وفرض التوسع واقعا مختلفا على البطولة مع دخول منتخبات جديدة إلى المنافسة العالمية حيث يرى مؤيدو القرار أنه يمنح مدارس كروية صائدة فرصة الاحتكاك بالمنتخبات الكبرى ولكن تتزايد المخاوف من تراجع المستوى الفني لبعض المباريات في الدور الأول. ويأتي التغيير الثالث من خلال اعتماد نظام جديد للمجموعات بعدما تم تقسيم المنتخبات 48 إلى 12 مجموعة تضم كل منها 4 منتخبات بدلا من النظام السابق الذي كان يعتمد على 8 مجموعات فقط تضم 32 منتخبا. ظهر التغيير الرابع عبر استحداث دور 32 لأول مرة في تاريخ كأس العالم بعدما كانت المنتخبات المتأهلة تنتقل مباشرة من دور المجموعات إلى الدور 16. ويعني هذا النظام الجديد أن المنتخب المتوج باللقب سيحتاج إلى الفوز بثمانية مباريات بدلا من سبع مباريات، وهو ما يزيد من صعوبة الطريق نحو كأس العالم ويرفع احتمالات المفاجآت وخروج المنتخبات الكبرى مبكرا أو استمراريتها لأطول فترة ممكنة. والتغيير الغامز يأتي من خلال ارتفاع عدد مباريات البطولة من 64 مباراة إلى 104 مباراة لتصبح نسخة عام 2026 الأكبر من حيث عدد المواجهات التاريخية في كأس العالم، ويفرض التعدد الضخم من المباريات تحديات تنظيمية وبدنية كبيرة مع السفر المستمر بين المدن والدول المختلفة، ما دفع الفيفا إلى زيادة فترات الراحة بين المباريات لتقليل الضغط البدني على اللاعبين. ويظهر التغيير السادس عبر امتداد البطولة ل 39 يوما كاملة لتصبح أطول نسخة في تاريخ كأس العالم مقارنة بالنسخة السابقة التي كانت تقام خلال فترة زمنية أقل، ويمنح الامتداد مساحة زمنية أكبر لاستيعاب العدد الجديد من المباريات والمنتخبات، لكنه سيسبب بالتأكيد ضغطا أكبر على اللاعبين والأندية بسبب زيادة عدد المباريات وطول مدة البطولة. والتغيير السابع عبر تطبيق نظام تأهل أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث إلى الدور 32، وهي قائدة تظهر بهذا الحجم لأول مرة في تاريخ البطولة، ويجعل هذا النظام فرص التأهل مفتوحة حتى الجولة الأخيرة لمعظم المنتخبات، لكنه يفرض حسابات مؤقتة تتعلق بفارق الأهداف وعدد النقاط، مع اضطرار بعض الفرق إلى انتظار نتائج المجموعات الأخرى لحسم مصيرها. ويظهر التغيير الثامن في حقوق البث، حيث تتجه البطولة نحو توسيع المحتوى المعروض عبر يوتيوب والمنصات الرقمية في خطوة تقلل من سيطرة القنوات المشفرة التقليدية على متابعة المباريات والملخصات، ويؤكد هذا الأمر رغبة الفيفا في الوصول إلى الجمهور أكبر خاصة بين الأجيال التي تعتمد على الهاتف الذكي والمنصات الرقمية أكثر من التلفاز، مع تحويل المحتوى الرقمي إلى مصدر رئيسي للعوائد الإعلانية. ويأتي التغيير التاسع عبر إتقاد عروض ترفيهية ضخمة بين شوطي بعض المباريات على طريقة عروض السوبر بول والشهيرة في دوري كرة القدم الأمريكية، حيث تتحول أرضية الملعب خلال فترة الاستراحة إلى مسرح ضخم للعروض الموسيقية والبصرية بمشاركة نجوم عالميين، ويمثل التوجه تحولا في شكل البطولة مع تحويل المباريات إلى تجربة جماهيرية وترفيهية أكبر من الشكل التقليدي المعتاد في كأس العالم. الآن دعونا نذهب إلى تذكيركم بالمباريات. المباراة الأولى ستكون في 11 من يونيو، مباراة تجمع بين المكسيك وجنوب إفريقيا، تلعب عند 8 مساء بتوقيت المحلي ضمن مجموعة المجموعة الأولى. أما المباريات الثانية ستجمع بين كوريا الجنوبية ودولة التشيك في 3 صباحا، وذلك في 12 من يونيو. المباراة الثالثة تجمع بين كندا والبوسنة والهرسك في تاريخ 12 من يونيو بالساعة 8 مساء. المجموعة الثالثة الولايات المتحدة الأمريكية تواجه باراغواي في 2 صباحا، وذلك يوم 13 من يونيو. دولة قطر ستواجه سويسرا في 8 مساء بذات التوقيت وبذات التاريخ 13 من يونيو. أما المجموعة الثالثة البرازيل تواجه المغرب، وهي أول دولة إفريقية ستقود بعد جنوب إفريقيا بطبيعة الحال، ستكون المغرب الدولة الثانية التي ستواجه البرازيل في 11 ليلا بتاريخ 13 من يونيو. أما ذات المجموعة هايتي تواجه اسكتلندا، وكذلك استراليا تواجه تركيا، أما ألمانيا تواجه ماكاكاو في 6 بتاريخ 14 من يونيو. هولندا تواجه اليابان عند 9 بتاريخ 14 من يونيو. أيضا ساحل الآج تواجه إكوادور في 15 من يونيو، والسويد تواجه تونس بتاريخ 15 من يونيو عند 3 صباحا. إسبانيا تواجه مع الرأس الأخضر عند 5 مساء بتاريخ 15 من يونيو. بلجيكا تواجه مع مصر عند 8 مساء بتوقيت المحلي و15 من يونيو. أما المجموعة الأخرى الولايات المملكة العربية السعودية تواجه أوروغواي عند 15 من يونيو عند 11 مساء. إيران تتواجه مع نيوزيلندا في 16 من يونيو، وفرنسا مع السنغال 16 من يونيو. ربما هذه المباراة تذكرنا بمونديال الذي فاتت فيه السنغال على فرنسا بحرف 0. العراق تتواجه مع النرويج في 16 من يونيو عند 11 مساء. الأرجنتين تلعب مباراة الأولى أمام الجزائر عند الثانية صباحا بتاريخ 17 من يونيو، وأستراليا تتواجه مع الأردن في 17 من يونيو، البرتغال تتواجه مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإنجلترا تتواجه مع كرواتيا. ننتظر ضيفنا إذا حضر في اللقاء، لكن مع ذلك يشير لي فني أن ضيف الحلقة اليوم لن يكون متاحا. لذا مستمعين الكرام، نحاول نختتم بالمباريات الخاصة ببطولة كأس العالم. غانا ستتواجه مع بنما، وأوزبكستان مع كولومبيا، وريبوبليك دي تشيك تلعب مباراتها الثانية مع جنوب إفريقيا، وسويسرا مع بوسنيا والهرسك، كندا مع قطر، المكسيك مع جنوب الكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية مع أستراليا، اسكتلندا مع المغرب في 19 من يونيو، البرازيل حايتي لقاء آخر يلعب في 20 من يونيو، وتركيا مع البروغواي يلعبون في لقاء 20 من يونيو عند 4 صباحا، هولندا مع السويد لقاء آخر، وكذلك ألمانيا مع سهل الآج لقاء يلعب في 20 من يونيو عند 9 مساء. هذه التوقيتات الخاصة بالبطولة، ربما نشهد تفاوت، أحيانا ربما يكون التوقيت باكرا وأحيانا متأخر بناء للمباريات التي يلعبها الفريق والدولة المستضيفة للفريق. نهاية الزاوية الرياضية المستمعين الكرام، تقبلوا تحياتي فريق عملها في الهندسة الصوتية سان وي كروين كريو، في الإخراج جمال شيب أبكي بمساعدة مصطفى بشارة محمد، تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبزين، حتى نلتقي في الأسبوع المقبل، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: استمعتم إلى برنامج الزاوية الرياضية من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية. الزاوية الرياضية برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية.

0: جاءت الوطنية لجمهورية جاد، جمهورية جاد من العاصمة أنجمينا. فقرات مختلفة ومتنوعة،
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا. كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
0: هنا القسم العربي بإذاعة الوطنية لجمهورية جاد، جمهورية جاد من العاصمة أنجمينا.
2: لا لي بوبلاسيون سو سالمو بو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نا راديو جاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. من القسم العربي للإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، أحييكم وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا لأمسية اليوم الاثنين 22 من ذي الحجة لعام 47 و400 ألف الهجري، الموافق 8 يونيو لعام 2026. المستمعون الكرام، كالمعتاد نستهل برامجنا بالنشرة الإخبارية وذلك في تمام 6:00، وبعد ذلك سنوافيكم بفاصل غنائي، وعند 6:30 وهو موعد برامجكم صوت المرأة. المستمعين الكرام، وننهي معكم عند 6:45 وخلال هذه الفترة أصاحبكم أنا آدم صابون موسى، وفي الهندسة الصوتية الفني السنوي، وفي طاولة المراقبة حسن عليفة. انتظارا للنشرة بعد هذا الفاصل.

0: المستمعون الكرام، السادسة تماماً داخل مباني أونما، وإلى حضراتكم نشرة السادسة من تقديم الزميل حسب الكريم محمد سيد أبا زين. مساء الخير.
1: مساء النور المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم نشرة الأولى لمسيرة هذا اليوم، والبداية مع أبرز العناوين. رئيس الجمهورية يستقبل بقصر تومي رئيس الوزراء الجزائري سيف غريب، تعزيز التعاون بين البلدين أبرز محاور اللقاء. ورئيس الوزراء يترأس مناسبة وضع حجر الأساس لبناء محطة جديدة لتوليد الكهرباء رفقة نظيره الجزائري سيف غريب. الجمعية الوطنية تستجيب وزير الشباب والرياضة ناير أبكر حول حالة الرياضة وموقع الشباب من أنشطة الوزارة. كانت في أبرز العناوين وفي النشرة أنباء مدخلة متفرقة نعود إليها في حينها. مرحبا بكم. أجرى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو صباح اليوم مباحثات مع رئيس الوزراء الجزائري سيف غريب الذي قدم إلى البلاد في زيارة رسمية، وقد بحث اللقاء مسألة تعزيز التعاون بين البلدين، وذلك من خلال اللقاء الذي جمع بينهما بقصر تومي. تجاني مصطفى مهدي.
2: عقب الإشراف على مراسم وضع حجر الأساس لبناء محطة توليد للكهرباء بقدرة إنتاجية تبلغ 40 ميجاوات تجسيدا للتضامن التشادي الجزائري، حل الوزير الأول الجزائري السيد سيف غريب على رأس وفد رفيع المستوى ضيفا على قصر تومي، حيث استقبله رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيتنو، وذلك في إطار المشاورات التي ترمي إلى تعزيز الشراكة التشادية الجزائرية. وخلال هذا اللقاء نقل رئيس الوزراء الجزائري سيف غريب تحيات رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد المجيد تبون الخالصة إلى نظيره التشادي المشير محمد إدريس ديبيتنو الذي وصف الرئيس الجزائري بالرجل العملي. واستعرض رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء الجزائري خلال اللقاء مسار العلاقات المتميزة التي تجمع الجزائر وتشاد، وتبادلا الرؤى حول السبل الكفيلة بالرقي بالتعاون الثنائي وتوسيع مجالاته تجسيدا للإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين. وفي نهاية هذا اللقاء أدلى رئيس الوزراء الجزائري سيف غريب بتصريحات شدد فيها على التزامه ونظيره التشادي بوضع الاتفاقيات والمشاريع الموقعة بين تشاد والجزائر حيز التنفيذ.
3: ونحن الآن بصدد بعث كل الفرق التخلية سواء كان في مجال الطاقة، في مجال المناجم، في مجال الزراعة، عدة مجالات سوف يشهدها التعاون الجزائري التشادي، ستسمح بتعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين وتعطي دفعا اقتصاديا كبيرا لكلا الاقتصادين. كما تكلفني السيد رئيس جمهورية تشاد بنقل تحياته الخالصة إلى السيد رئيس الجمهورية، ومن طرفي أنا وسيد أخي السيد وزير الأول نلتزم كحكومة بوضع كل هذه الخطط وكل هذه المشاريع حيز التنفيذ وانطلاقها يعني في المستقبل القريب إن شاء الله.
2: هذا وتندرج زيارة رئيس الوزراء الجزائري إلى تشاد في إطار البداية العملية للاتفاقيات المشتركة الموقعة بين البلدين في عدة قطاعات حيوية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة والطاقة المتجددة.
1: إلى هذا ترأس صباح اليوم رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا مناسبة وضع حجر أساس لبناء محطة جديدة لتوليد الكهرباء بحي فرشة بقدرة تصل إلى 40 ميجاوات التي بادرت بها الجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية. المناسبة كانت بحضور رئيس الوزراء الجزائري سيف غريب وعدد من أعضاء الحكومة والسفراء المعتمدين لدى البلاد. عبد الله هارون آدم.
4: تنفيذا لمذكرة التفاهم الاستراتيجية الموقعة بين البلدين تشاد والجزائر من أجل دعم تطوير البنية التحتية للطاقة في تشاد، جاءت مناسبة وضع أول حجر أساس لبناء محطة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية بحي فرشة بقدرة إنتاجية تبلغ 40 ميجاوات في خطوة جديدة تعكس متانة العلاقات بين البلدين. فعاليات المناسبة بدأت بكلمة ترحيبية قدمها عمدة مدينة أنجمين السنوسي حسن عبد الله، والذي أشاد فيها بأهمية المشروع ودوره في تحسين خدمات الكهرباء وتعزيز التنمية المحلية. عقب ذلك قدم مهندس الشركة المنفذة للمشروع أرضا فنيا مفصلا استعرض فيها مختلف مراحل إنجاز هذا المشروع، إضافة إلى المواصفات التقنية للمحطة وقدرتها الإنتاجية. من جانبه أكد رئيس الوزراء الجزائري سيف غريب أن هذا المشروع يجسد مستوى التعاون والشراكة القائمة بين جمهورية تشاد النجاد والجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية.
3: إن مشروع محطة توليد الكهرباء الذي نطلقه اليوم يحمل أبعادا اقتصادية واجتماعية وإنسانية عميقة، بالنظر إلى إسهامه في تعزيز القدرات الفاقوية لجمهورية تشاد الشقيقة ودعم جهودها التنموية. ومن هذا المنطلق تنظر الجزائر إلى هذا المشروع كمساهمة فعلية في دعم جهود جمهورية تشاد لتعزيز أمنها الطاقوي وتوسيع قدراتها الإنتاجية بما يخدم تطلعات شعبها الشقيق نحو التنمية والازدهار والرفاه.
4: هذا هو سينفذ المشروع من قبل مجمع سون الغاز الجزائرية بالتعاون مع الشركة التشادية للكهرباء تشاد إليك، ويستغرق مدة تنفيذها حتى نهاية العام 2026.
1: وخلال المناسبة تحدث رئيس الوزراء سفير ألمي هلينا عن أهمية هذه المحطة، فلنستمع إليه بترجمة عبد الله هارون آدم.
5: La centrale électrique dont nous posons aujourd'hui la première pierre.
4: إن محطة توليد الكهرباء التي نضع اليوم حجر أساسها لا تمثل مجرد منشأ للطاقة فحسب، بل تجسد الإرادة المشتركة بين تشاد والجزائر لتحويل الالتزامات المعلنة إلى إنجازات ملموسة تخدم المواطنين بشكل مباشر. ويعكس هذا المشروع متانة التعاون القائم على الثقة والتضامن والاحترام المتبادل، كما يبرهن على أن الشراكة الصادقة قادرة على تحقيق نتائج ملموسة والاستجابة بفعالية لتحديات التنمية. ويندرج هذا الإنجاز في إطار مواصلة تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها على أعلى المستويات بين البلدين، لا سيما من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في 22 أبريل 2026 واتفاقية الهبة المبرمة في 14 مايو 2026 بين الوزارات القطاعية في كل من تشاد والجزائر. كما أن السرعة التي تم بها تحويل هذه الالتزامات إلى إجراءات عملية تعكس جودة الحوار القائم بين حكومتي البلدين وفعالية التعاون بين الفرق الفنية التشادية والجزائرية، بما يؤكد حرص الجانبين على تعزيز شراكتهما وتقديم حلول عملية تدعم مسيرة التنمية.
1: لا زالت الأنباء ترجو لها مسامعكم من القسم العربي للإذاعة الوطنية التشادية. استجوب صباح اليوم نواب الجمعية الوطنية وزير الشباب والرياضة نير أبكر، وذلك حول حالة الرياضة الوطنية. ترأس أعمال الجلسة رئيس الجمعية الوطنية علي كروتو تشايمي بحضور بعض من أعضاء الحكومة. عز علي علومة.
6: يمثل قطاع الرياضة إحدى القطاعات ذات الأولوية في البلاد، إلا أنه ظل يواجه تحديات كبيرة، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة حول ترقية وتعزيز الرياضة التشادية. وفي هذا الإطار استدعى نواب الجمعية الوطنية وزير الشباب والرياضة ناير أبكر، وذلك عبر سؤال شفهي مصحوب بنقاش من قبل النائب البرلماني أبكر محمد عبد الرحمن، حيث تركز السؤال حول حالة الرياضة التشادية اليوم وما مدى معوقاتها، وعن الخطط الوطنية التي وضعتها الوزارة لتطوير الرياضة التشادية، إلى جانب المواضيع الأخرى ذات الصلة بالرياضة. استهلت الجلسة بقراءة الأسئلة من قبل رئيس الجمعية الوطنية علي كلتو تشايمي، ومن ثم أتيحت الفرصة لوزير الشباب والرياضة ناير أبكر بتقديم كلمة أعرب فيها عن امتنانه لنواب الجمعية الوطنية، مؤكدا بأن وزارة الشباب تمثل صورة حقيقية لتشاد، إلا أنها ظلت تعاني من معوقات حالت دون تطويرها. وبعيد مداخلات الوزير فتحت النقاشات أمام النواب الذين أبدوا عن أسفهم لحالة الرياضة التشادية والمتمثلة في انعدام البنية التحتية وقياب الكوادر المؤهلة. وفي رده أكد وزير الشباب والرياضة ناير أبكر سعي الحكومة في النهوض بالرياضة التشادية بمختلف أنواعها، والعمل على تعزيز حضورها محليا ودوليا.
1: نصبت صباح اليوم الأمين العام النائب برئاسة الجمهورية أبو ديا باكورا، نصبت محمد بشير شريف دوسة رئيسا لمجلس إدارة الصندوق الخاص لصالح البيئة، والذي عين بالمرسوم الرئاسي رقم 10008 الصادر بتاريخ 22 من مايو 2026. جرت المناسبة بإدارة الصندوق الخاص لصالح البيئة الكائن بالدائرة الثانية. وصل صباح اليوم إلى مدينة أبشة وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم في زيارة ميدانية تحدث للوقوف على التحديات الصحية الناجمة حول تدفق اللاجئين والعائدين إلى المناطق الشرقية بالبلاد. حسن عثمان علي.
7: عقب وصوله ترأس وزير الصحة اجتماعا تشاوريا ضم المسؤولين الإداريين المحليين وممثلي المنظمات الإنسانية العاملة في شرق تشاد، حيث تناولت المناقشات انعكاسات الأزمة الإنسانية على الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، ولا سيما في مجالي الصحة والتزود بالمياه الصالحة للشرب. وفي كلمته بالمناسبة أشاد المندوب العام للحكومة لدى ولاية وداي الجنرال إسماعيل متجربو بهذه المبادرة الحكومية، مؤكدا أهمية هذه الزيارة الميدانية في تمكين السلطات من الاطلاع المباشرة على الأوضاع التي يواجهها اللاجئون والعائدون والمجتمعات المستضيفة، كما شدد على أن صعوبة الوصول إلى مياه الشرب ما زالت تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المنطقة. من جانبه جدد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا محمد يعقوب جنابي التزام المنظمة بمواصلة دعم جهود السلطات التشادية الرامية إلى تعزيز الحماية الصحية وتحسين أوضاع السكان المتأثرين بالأزمة الإنسانية. وبدوره أوضح وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم أن هذه المهمة الميدانية تهدف إلى الاستماع لانشغالات السكان المعنيين وتقييم تأثير الوضع الإنساني على البنية التحتية والخدمات الصحية، مشيرا إلى أن نتائج هذه الجولة ستسهم في بلورة استجابات أكثر ملائمة للاحتياجات المطروحة على أرض الواقع. وعقب الاجتماع واصل الوفد الوزاري مهمته نحو محافظة أسونغا، حيث من المقرر إجراء زيارات ومشاورات إضافية لتقييم الاحتياجات الصحية للسكان وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في المجال الإنساني. أبشا حسن عثمان علي للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وبالعودة إلى عاصمة الجمين، أطلق وزير التربية الوطنية محمد أحمد الحبو رفقة نظيره في التعليم العالي امتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026. محمد عمر إدريس.
8: يشارك في امتحانات الشهادة الثانوية العامة والفنية لهذا العام أكثر من 106,231 مترشحا ومترشحة في مختلف الشعب والتخصصات على مستوى البلاد، موزعين على 160 مركزا من بينها 31 مركز بالعاصمة جمينة والتي تضم 43,813 مترشحا ومترشحة. هذا وخلال إطلاقه الامتحانات الشهادة الثانوية، دعا وزير التربية الوطنية الدكتور محمد أحمد الحبو الطلاب التحلي بروح المسؤولية والاعتماد على النفس.
9: 7 سنوات ده ما هين من الواجب كل الطلاب الخدمه بنية واحد إخلاص، ده نحن نلم التوفيق، نحن نلم النجاح. بكالوريا ده نادم كان لقيت وفت عليك باب عشان تمشي تدرس في الجامعات أنا تشاد وفي جامعات الآخر غير تشادية في العالم كله، وده مفتاح وفت عليك بيبان كتير، نحن توفيق لكل الطلاب.
8: من ناحيته وزير التعليم العالي البحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومبت نايبيني أكد أن امتحانات الشهادة الثانوية تعد مفصلا بين مرحلتين، إذ أنها تتطلب الجهود والإصرار والتطلع إلى أعلى المراتب العلمية. هذا وقد جلس الممتحنين في اليوم الأول في الميثاقين العلمي والفني في مادتي اللغة العربية والفلسفة، بينما يجلس ممتحني المواد الأدبية يوم غد الثلاثاء.
1: وإلى مدينة أم جرس، حيث أطلقت أنشطة الشهادة الثانوية هناك. يوافينا بتفاصيلها عباس مصطفى بكر من مدينة أم جرس.
10: انضباط واحترام لموعد الانطلاقة الرسمية لامتحانات شهادة بكالوريا دورة يونيو 2026. 398 تلميذا وتلميذة العدد الإجمالي الممتحن في جميع المساقات بمركز أم جرس جلسوا على المقاعد. توجيهات مقدمة من مندوب وزارة التربية الوطنية محمد إدريس أتيم.
11: كم قالوا باك ده وصم هنا وباك يفتح لكم مجال لتمشوا جامعة ما أدري مش الإجزامية الآخرين قاعد تسوه ده باك ده ما شغل آخر وشغل الهوان في ألف ده شنو الخوف شغل برا ناري ميجيب لكم ما فيه.
10: بينما أوضح رئيس مركز الامتحانات الصالح توم محمد للتلاميذ الإجراءات المتخذة في هذا العام،
12: يا تقول يا خادم براسة هما من السرقة قالوا دونك نطلب يا تقولوا خلي يا خادم الفراسة إنددا والنجال كل
10: المندوب العام للحكومة بولاية إني دي الشرق الجنرال نغار هرنغوم تي إلي وكلمة الانطلاق
12: ما تسجلوا شلو وكت أكتبوا خمامك أديل وأقروا قبال كدار تانتولي ناس الغاي يكونترولي ما تخدوا بالكو في سرقة فاكر سجي دا شنو
10: بهذه التوجيهات والتمنيات يخوض الممتحنون غمار الأسئلة والمواد المدرجة في جدول الامتحانات حتى نهاية الأسبوع. أم جرس عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وإلى مدينة بلتن أنور أحمد خميس وفينا بتفاصيل انطلاقة امتحانات الشهر الثانوية هناك.
13: انطلقت بمدينة بلتن حاضرة إقليم وادي فيرة امتحانات الشهادة الثانوية دورة 2026 كمختلف مراكز الامتحانات على مستوى البلاد وسط ترتيبات تنظيمية وإدارية محكمة اتخذتها الجهات المعنية لضمان سير الامتحانات في أجواء مناسبة وشفافة. برفقة المسؤولين الإداريين والأمنيين أطلق مندوب الحكومة لدى ولاية وادي فيرة إبراهيم إيسا قلميل الامتحانات متمنيا النجاح للجميع وداعيا إياهم إلى التركيز والتأني في الإجابة.
14: شيء ما قاسي إكسامين مش الكلاس بس ديفار أنا كلاس بس.
13: رئيس مركز مدينة بلتين فيصل قربال بدوره دعا الممتحنين إلى عدم الاستعجال لأن فهم السؤال يعتبر نصف الإجابة.
15: شروط الغش والتليفونات والهاجات المتعلقة ممنوع حال ما تدخل فوقها.
13: يضم مركز مدينة بلتين لامتحانات الشهادة الثانوية دورة 2026 513 مترشحا بجميع الأقسام الأدبية منها والعلمية.
1: إلى مدينة مصرو محمد كوشي صالح من مدينة مصرو يعفينا بانطلاقة أنشطة الشهادة الثانوية هناك.
16: في مدينة مصرو امتحانات شهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي وذلك بإشراف المندوب العام للحكومة لدى ولاية بحر الغزال آدم مصطفى برمي وبحضور السلطات الإدارية والتربوية بالولاية. ويبلغ عدد الإجمالي للمترشحين لهذا العام بمركز مصرو 377 مترشحا من القسم الفرنسي 94 مترشحا من القسم العربي. أما مبلغ الإجمالي 471 مترشحا موزعين على مختلف الفصول من أجل الامتحانات بالمدينة. وفي كلمته بالمناسبة أكد المندوب الولايي للتربية ببحر الغزال موسى أبكر زين أن جميع الترتيبات البشرية واللوجستية والأمنية قد اكتملت بما يضمن سير الامتحانات في ظروف جيدة وشفافة. ومن جانبه أشاد المندوب العام للحكومة لدى ولاية بحر الغزال آدم مصطفى برامي بالجهود التي بذلتها مسؤولو التربية طوال عام الدراسي بإعداد التلاميذ لهذا الاستحقاق الوطني داعيا المترشحين إلى التحلي بالجدية والثقة بالنفس وعلى تركيزهم أثناء الامتحان. ويعد امتحان شهادة بكالوريا محطة منفصلة في المسار الدراسي للتلاميذ حيث يفتح أمام الناجحين آفاق مواصلة التعليم والتقدم في المرحلة الثانوي والجامعي. مدينة مصرو محمد كوش صالح للإذاعة التشادية.
1: وإلى مدينة أبشي حسن عثمان علي والتفاصيل حول انطلاقة شهادة الثانوية دور يونيو 2026.
7: يشارك في هذه الدورة 6116 مترشحا ومترشحة بمختلف المسارات الدراسية على مستوى ولاية والداي وقد وزعوا على 10 مراكز للامتحانات جهزت لاستقبالهم. وبعد فتح الظرف المختوم الذي يحتوي على مادة اللغة الفرنسية أشاد المندوب العام للحكومة الجنرال إسماعيل متجربو بالجهود التي بذلها الفاعلون في المنظومة التعليمية خصوصا المسؤولون الإداريون والمعلمون والتي أسهمت في سير السنة الدراسية في ظروف ملائمة. كما ذكر المترشحين بأهمية الشهادة الثانوية باعتبارها مرحلة حاسمة في مسارهم الأكاديمي والمهني. وعقب مراسم الافتتاح قام المندوب العام للحكومة والوفد المرافق له بجولة تفقدية داخل عدد من قاعات الامتحان للاطلاع على سير انطلاق الامتحانات والظروف التي تجرى فيها. ويمثل انطلاق هذا الامتحان محطة مهمة في مسيرة آلاف المترشحين بوداي الساعين إلى لأول شهادة جامعية في مشوارهم الدراسي. أبشا حسن عثمان علي للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ومن أبشا إلى مدينة قزبيدة رضية معروف مرة وذات الموضوع الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026.
17: جلس 722 ممتهن للشهادة الثانوية دورة يونيو عام 2026 بولاية سيلا بمختلف الميثاق العلمي والأدبي بمركز قوس بيضة. مندوب التربية الوطنية وترقية المواطنة لولاية سيلا مريم محمد عبد الكريم طمأنت الطلاب كما دعتهم على الالتزام بالتعليمات وتمنت لهم حظا موفقا لدى الانطلاقة الرسمية والافتتاح لظرف الامتحانات. قدم المندوب العام للحكومة لدى ولاية سيلا اللواء صادق سبيل دينغا توجيهات للممتهنين بضرورة الاعتماد على النفس بالإجابة على الأسئلة بجانب التحلي بالصبر والهدوء، مضيفا بأن الشهادة الثانوية هي المفتاح للمعرفة الحقيقية.
1: رئيس الجمهورية يستقبل بقصر تومي رئيس الوزراء الجزائري سيف غريب تعزيز التعاون بين البلدين أبرز محاور اللقاء. ورئيس الوزراء يترأس مناسبة وطئ حجر الأساس لبناء محطة جديدة لتوليد الكهرباء رفقة نظيره الجزائري. الجمعية الوطنية تستجيب وزير الشباب والرياضة نير أبكر حول حالة الرياضة وموقع الشباب من أنشطة الوزارة. النشرة قدمها لكم فنيا سانويك ويانكريو، قدمتها لكم أنا حسب الكريم محمد سيد أبزين، في الإشراف العام يوسف محمد زين، في الإخراج مصطفى بشار محمد. للمزيد من الأخبار لطفا زور موقع الإلكتروني onama.tv أو عبر صفحتنا بالفيسبوك onama.chat. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: المستمعين الكرام، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى لأمسية اليوم من الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم والذي يحمل عنوان صوت المرأة التشادية. متابعة سعيدة.
1: صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية، برنامج أسبوعي تقدم لكم الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مستمعين مستمعات برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داخل الاستديو إنجناء معزومة معروفة عند كل المستمعين والمستمعات محبين برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية. اليوم ندخل في موضوع الموجودة يعني بخص نحن قاعدين في مؤسم هانهامو، ولا مؤسم هانهامو ده معروف عند كل الناس الكبار والصغار، وزي ما انتوا تعرفوا البيوت بقت من البيوت ده ما نقوله كل بقت من البيوت ده شوية داخين، والأوقات هنا الزيارات ده المهم لنا. في الساعة كم تمشي تزور نادمك، تمشي تزور أخوك لأن الوتحامي بعد من الناس ده يعني ما بيبرمجوا حالتهم كبس، وبقولوا حتى كان الساعة وايد قم كله بقول أنا نمشي نشيفة لفلان دكي، كيف ندوره نبرمجوا الوقت هنا الزيارات في مؤسم هنا الحمو لأن البيوت كله وهادين ده داخين، ما نقوله ما بندور الناس، ندور الناس وندور الأهل ندور الزيارة، لكن بأوقات إشان بقت من الناس ده بس يجي مع الأوقات اللي انتو تجي لهم في وقت الزيارة ده، سي هو بيستقبلك لكن داخليا ده بشخله، ومثل ده يعني كيف نسو إشان نعرفه متى وقت الزيارات بالأخص في موسم هان الحم. السلام عليك.
3: السلام عليك يا سنية.
2: اليوم كمان ندخل في موضوع جديد، الموضوع ده نكلمه فيما يخص الأوقات هان الزيارات، ولينا عنين قاعدين في موسم هان الحم الزيارات كيف ننظموا محلنا النايم كماشي تزور أخوك ولا ماشي تسأل شيء ولا كماشي تونس يعني بالجملة كيف الزيارات، وكيف يعني نسوء الأوقات على الزيارات ده نعرفهم إشان نمشي نزوروا الأخي في وقت الهم.
3: والله يا سنية سؤال كده كلام مهم، أنا الشيء كده قبل لك في تان أول فرلامي بلا هم وكله نارم جميل خدمة ده يقول ده أرد نارم ده قابل سيستي وهسا كمان أسمى النارم ينجم بيجي ما فيه نارم كده ما ينجم. قبل اليوم لما ده سؤال أنا همو ده وقت أنا همو ده تمشي تزور نارم ده تزور بوقت وبنظام، هسا بكان وايد ده نارم وايد ده انت تمشي تزور كي بكان الوايد البيت ده ما يقعدكو تمرك برا ما يندر عقوبة تمرك برا زمان الشدارة كله فيه تقول في شدراي ولا هو جاك أيان ما بنظامه، هو الزيارة ده شغل مهم مش زيارة ما في الهنية كله في زيارة في رجلين بس، لكن عند وقت وعند نظام وبالأخص همو هنا السنة ده أنا بنفسي كده نقول يعني مين خلقوني ما شفت همو مشل ده همو السنة جانا ده ينصلوا الله يرفع البلا وينزل الشفاء
2: إن شاء الله،
3: ولكن كان بهمو بلا همو كله الزيارة ده بنظام سي أنينا في شادة ما إنجينا وقت رانديفو ما إنجينا نقدر نجل نارو مشي ده، لكن إنت تفكر وقت كده نجلو ده سرتو وقت أنا حمو ده كيف ما ندايخ ولا هو ذاته وتحاملو بدور
2: برتاح
3: أسكا إنت وهيدا في شامبرة ده ترقد شيك وكان نادم جالي كله
2: مقعدك شيك
3: مقعدك ده شنو تلبس رجل لباس واي في جلدك حامي كان نادم ما في ده إنت
2: تري
3: دون ده بس فريما كلام كده كلام مهم خليني نزوم وانينا اتشاديين كل ما انجينا شخل واي في ده انجينا ادب كل في بكان واي ده تقعد كده تقول وقت كده ما نمشي لنادم ده انجينا وقت في نمشي هسا نادم إلا تجي بس تبرتربي نادم مشي نادم قايد الراجل كله شغلهم شامبر واي بس ولا عندهم شامبر ما سألهم ولا الراكوبة بكان يخطوك ما في انت تقول انا جيل لكم نشيفك دول جيل لكم اليوم ده ما يبقى سي خليني نزوم ده مهم اهم حاجة بالأخص في وقت انا الهمو ده
2: الهمو ده اوائر كتير
3: جادين رخبان ما في جادين ما يدور نادم ما في تسئين وتسام في جادين ده باكلوا ماناس بشربوا ماناس حالنا القريب مرده ده انجينا اما انا شغل كبس ده اي جادية بدور نادم، لكن تعالوا في وكي ده كل ما متدايخ
2: وبعد من الناس ده يعني حتى كان انت شيء جيت تراقي ترتاح شيء مثل ما هسه ذكرتي قلتي بكلام فرنسي السياسر يعني تنوم شيء ما نوم التقيل لكن ليه مخك شيء يرتاع ولا جسمك كله يرتاع. واحد يجي ده فلان قاعد فلان قاعد ده قاعد بنوم ها وكده بنوم هني شنو قيموا لي توالي قيموا بقت من الناس ده ما بحمله سواء بيجي لهم وجراس سواء بزهج النادم لأن النوم اللي هو بدور الشيء كبرتا ده ما ليه والهجل إنت جيت تهجده هو ما مفيد ليه ذاته وكان مفيد كله في الوقت ده يعني هو ما بسمع عليك أدل إنت تحاول ده كيف النادم كان نايم هل تهتري ما ينوم ولا ما ينوم هل كلامك ده مفيد ولا ما مفيد إشان يقيمه لي ما في شيء واحد اللي يقيمه فيه والما يقيمه فيه ندورنا أعرفه يعني كيف النادم يسيء في المسألة المسيدة
3: ده كل شغل ده هذا جدد والله ده نشيفة ده نادم نايم ده يقولوها نادم نايم ده ستاجر نادم ده كان ولا مردان ولا أيان خليه ريبوزي لكن هسه جانا ده مش الكلام كي حسنين يما بقولك وكيد ده كله نايم هو عافي بس نايم هو نادم ده كان هلو كم هو ولا النوماي بيقال له هلو ولا خدم كتير دور ينجمع بس تقول ما عندك ده شغلنا ده جدد ده أنا كي بيجي فوقي والله نادم يجي ده فلان ده عالم ده راقد عافي أنا بنادم جاري ده في نفسي حلالي بس وسي خلال لقي اللي نوماي واكي إيد قلت خليه ننجم بس نادم جاني نادم ده كلامنا ماشي مرة واي أول معايا لكن بالأسف يوم ده شيك اجي يا خالد مرقنا من درب شيك وما عرفت في لا حجه انت راجل عافي بس قلت يا ناس السرير حقي السرير حقي المطره حقي خلوني ننوم ده كله ما عندي فوق دروع قال اما انا علم ده اوريت لي كلام قلت ها ده اوريت له قلت له كان نادم نايم ده قلت له اسكي انا بس كل يوم قاعد ما كنت علم ده نمت واجب ده ما تخليني وده زمان ما في حسنيه نادم جيت لقيت نادم نادم نايم ده انت تانكوراجه حلو هاي قابلو خليه ينجب كان مشيتي جيت له الشيء ولا ام باكر ده يجيكو يبقى عجل ما كان هو نايم بدور ينوم وقيم ترى يجيكو ده يبقى عاوجتي هذا ده شغل الاول ما في وهسه ده كمان يعني بيجي وزمان نارم كيف نايم تقيم ركول مش الماء أدب كأب بسيك هسة تشيفة ولا أنت جدة تدور أدرك ده يسيلك أجل أجل وهنو هن راه هنو ده ما إند فوق دروه ده شغل ده خطري نارم جيت لنارم لقيت قاب نجم خليه وتجلو فوق كده المفيد الهوكل جاي أليس وإنتو أليس تهجو
2: مش كل تسمع هوكل يسمع
3: هسة مش الكلام كي والله نارم وايدة تجي تلقت أبان ده هي تلقت هجره وما يعرف هسة ما يسمع كله ولا موجود الدنيا أنا كل يتل في يوم ده بس يقول فلان ده ما خلاني نوم ترى كان خلاص وردت شخص ده كي ماركة انت ده يمن تكرهها نارم ده كله من الأدب
2: نو من الأدب
3: والله من الأدب شي في كيف زمان رجال قاعدين كله من الأدب مرة تدنقر تسيلة مركوبة تقول أنا ما نفجخهم ما ن... والله تمرق مركوبة قبل انت نادم نايم قبل نادم يجي يقول لك انت ما لا نايم مش ده وكد ده آفي بس وكد ده كله تنوم ده قبل اليوم في هم وانانا الهسة ده إلا إن ده وكد تجو تهجو إن ده وكد كان بكلامك وبالأخص الله يبارك تليفون كله جاي انا انينا تشاديه كمان دينا رانديفو قبل نجي نادو في لان ده شغل ده شغل كان شغلك ده مهم ده نادي هو تليفون كله حسنيه وادين وقت دول وادين تعرفين نادوك تليفون كله ما ينفع ماك ده سي
2: عند وقت التنادي
3: والله عند وقت التنادي الشغل القاسي قاسي كله تعرفي شغل وايد كان قاسي كله وتا وقت الماتش نادي ده خليه وقت في التنادي دونك ده كله كي
2: وفي بعد من الناس ده معني ما بيتزروا دريك بس هو ماليه مشروع انا مال بيدوروا دوم طوال بيكلموا بعد ما يتزروا فلان كده عشان انت تشجع للنادم ده وتنتي فرصه شيك تخفض اللي تقل هقه ويسمع كلامك ويرد عليك لكن ده كله ما في ما بطلب منك السماع كله
3: هسه وبتر انت جاي قاعدين ونادم ده النوم كتلقى بجنبي كل انت قاعد تنوم فك عينك نهجو نفوق النوم ده بقى النوم ده ملكك فك عينك نهجو ولا يمشي يقول انت وفلان انا ماشي له كل تان كل ما عندك ابو نوم هو بلا
2: ويقول لك انت ما تجعله من النار وما جعلته
3: لا لا لا لا سي شغل دول لا نادم نادم بلا نادم ما في ومش الكلام ترى تشاديه ما يا ابو نادم لكن درون نظام وبالاخص هم وانا الاسانه جرى
2: وزياره دي بدا مثل ساعه كم لساعه كم
3: ساعه بان كم حراي كله كان نادم انت شفتيك وقت بسامي ليك ولا انت تقدر تمشي لو هو كله مخصص فوقه عندك شغل بروجرام ده تقدر تقول
2: بروجرام مهم
3: انينا كما عندنا وقت وقت تشوفوا بروجرامك بس بكان وايد حامل هو انت كل ما حامل لكم انت كل ست دور الري دور بك وكل ري دور يوروبا انت كل تجلو وتهامي وهو تهامي قابلت له يجي كده كما شغل مهم بلند ولا ينفع دونك تهجوا كده المناسب
2: وبالاخص زياره باليال الدقه
3: هدى والله حسنيه كلام انا زياره ما يال تجد ده شغل ده كل قلت لك ده بجد ده ما اجيل نادم ده يوم تجد تجي ما يالا ده شغل ده عند بروجرام ونادم ده كل تشيف النظام كيف يقدر يلاقيكم علم ينتكوا بارد تشربوا كل ما كلام شيء قصر ما في لكن شغل واي في ما انا زمان ده يال كله بقولوا في لان ده جماعه يالا اشني لوم ما يالا انا في لان ده انوس اشني هانونو اشن بالعرف ولا ما مشل ده وده كله بنظام اما انا تقدير نشيفه تجي ده انت تجي هسه علمنا وصلنا في مرحله واي ده ما يعتقلوا إيه ان ده قدر تقدر يالا تلوم ولكن تجي كبس بروس كما كده
2: اللي سي برنامج
3: اللي تسي برنامج
2: بلا برنامج ما ممكن
3: ايوه تسي برنامج علمنا انا جاي لكم يالا بجبو انوس وانا وصل كل الله لك جيب لي يالا ده نجنا حجمام
2: ده انت كل برنامجك اللي بيفيدك ده يوم الكي
3: هل مش لك يا ما في سي اما انا انت جاري هو جاري واقفين بتلكو ام كيف كيف ده ما يبقى انت ما تي بيرتشربي وكل ما يبيرتشربي انت
2: وشنو بالاخص كمان هناك نقولوا حتى بكان واحد الارسان في بعد من الندى يعني وقت انك تك ما مفيد لم ذاتك انت تجي تزوري وبعد من الندى يعني بيشوفوا عادي كيف انت تشوفي الشيء ده
3: انا غاني شايف الناس ارايز وهو ارايز ده ارايز ده ما عندهم وقت في ناس واجين يجوا الم في الم في بيتنا عروس نجني غيروا ده ما يبقى عروس زي يوم العروس والبنيه والدوا في بيت على عندنا نظام سيرتو ريسبي كل في سي الريسبي ده الاريس كل ناس الواجين البجلو مش سبحان الله يسرا جيني ده كل غاسي له محله والعروس كل يقولوا ده اهل الراجل بجوكي كل زمان كل بوقت
2: بوقت
3: عشان عندكم خجله
2: احترام في
3: احترام تخجلي انت كل ذهب عروس وكل اريز بتخجلوا ده انتوا عندكم رفقانكم وزايركم يجوا يعني بكار انتوا الارايز ده خلوهم اليس خلوهم اليس ان ده وقت تجلين ان ده وقت تجي تو انوس بكان ده زمان في اسنيه بكان انا ارايز ده الناس قاعدين اليس ده ورفقانهم بس ما يجي يلا ابو كارتي يجي انوس يجي خد اما انا سبحان كمان ان ده وقت يقولوا الم سبعات يجي فكراسا ما ام بكاي والبنيه كله خلاص يجوب لها مركه تقعد في جنبها التوسيه ده من زمان بقول ايه ده ديا تقعد اما انا انينا اليوم بس نمشي في بيتنا ارايز بس كده انا نشيفه كده اجنيه اسك الناس كلها سي عندهم تا دواء الناس كلها اصلا ما عندهم تا وارايز ده كله ما عندهم تا وارايز ذاتك هم كنا فرحانه زمان 40 يوم ده ما جاي يقعدوا في بيت وفي سبعات هم انتهى بجرو كمان خلوهم في شهر الاصل انام يقعدوا في بيتهم بيرتورباسيون هو بلا في ارايز في اخر في شنو كله ناس بهانون وناس براوخ لكن والله بنظام
2: وشنو اخر كلمه كي عندك تقدمي لي
3: والله اخر كلمه
2: الوصيه
3: ده ناس بيقولوا هسه انينا راسنا فاتي اوكي لكن راس ما فاتي زمان يا ناس راس فاتي كل شغل بنظام شغل هم كما يعرفوا خلي يسالوا منا وخليني قدموا الاعداد قدام ونقدموا الادب قدام ونقدموا الوحده قدام ونقدموا الهنيه قدام الهنيه ده ناتشورال دان اوريلي شباب هنيه ده نفر شنو زمان رفقاني جمينا سوا جيراننا نخلوا مننا فلان ده عند شنو نمشي لفلان ده نمشي ده خلينا نخلوا مننا ده قاب ازينه خلينا نقعد موق الدنيا انا نمشي زمان ناتشورال ما وعادتنا نكربو موق الدنيا انا نكربو ده كلمت كثير نكربو جيران جاري اخوي وما عندنا نفر انينا اخوان تشاديين قلبنا يبقى واحد والله يجيب لنا العافيه ونستفقوا نهجوا كلام واحد وانا ادلو بلدنا
2: شكرا شكرا
3: وفي الشوارع سنين
2: شكرا
3: اخر كلامين دور نكلم لي شباب بموتو ندور نوريلم في شارع اينك ما قاب شيف شارع ده هنا ابوك ودا خليه خلو ونكلم في كلام انا سيركيلاسيون الم ده جابوا موتو ناس ايالات قاب جرو مشي للطيارة ده
2: ان شاء الله ده ندخل في موضوع تاني ان شاء الله بإذن الله
3: الهنية ده في شارع في بيوت في جيران الهنية والرسبي ده بس العافية عن البلد شكرا لك
2: شكرا نشكر المستمعين والمستمعات برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية ونشكر كذلك المعزومة معنا داخل الاستديو حجي أسماء قاسم ونقول كمان هناك إن شاء الله نوعدوك في أسبوع القادم بإذن الله أسجل البرنامج أنبتا أنجيل نزم لك أبو بكر حسن بوغاري وقدمت لك حسنية آدم محمد كندرين تتصل معنا بنمرة الاتصال 95-45-28-65 ليلة سعيدة متابعة بباقي برامجنا
1: برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة الشادية من الإذاعة الوطنية

0: يا شهر رمضان وداعا يا شهر رمضان يا شهر العز والإحسان.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

مساء الخير بلدنا نجات الحبيب، ومساء الخير عاصمتنا الجميلة الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج. نقول معكم دائما في مدة أنا ساعة و15 دقيقة 75 دقيقة بفرحة وسرور أسر العائلة. تلقوا البلاغات الرسمية العادية.

0: الفن، فسر الآلات والموجات والأغاني والنشرات، تلاقيه ساوي كيوان كريو. وفي طاولة المراقبة بسجل كل كبير وصغير، كل داخل ومارك. تلاقيه الكبير حسن ألفة قدام الميكروفون، أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درني موديل 777 تل أوناما، بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:46 في سيديو تروان الأونما في كارتيه جابانغاتو كومينانا دوزي مراندو سما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي، وبعد دقيقة نرجع ونقري لكم بلغتنا اليوم عشية. متابعة سعيدة.
1: على اجملي هو المعلم خالي كاك معلم الضلاي يا دول الرجال السلطان التجان لم يات رجال لم يات رجال على والمم يا دول الرجال على البلا ما بنقري يا دول الرجال يا دول الرجال

0: عم صفات كزغربي بدلنا كزغربي زورا كل اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفتني الزغرابة ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرعان يذنى كزردي لا سلطان نتجاني ولد اللوان الاباس الماء بخجلكي صبنا الخلف كالضباط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفرس المتني الغمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدن دي كل من رجالا يا ترجالا اباكر والالي دول رجالا كام بلا مدن والما المطمان التجان دول رجالا
1: نواكب الشاعر الكبير عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم أشياء إدارة العامة أنا وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نجري لكم أسمائهم ديل قال لي أجل أجل بمشي بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل هم محمد ابن محمد تعلمين عند ترين في كارتيو فوندوري سكسيون 2 إلو 66 لو 21 و 23 الدور إبراهيم إدريس عند بكان في كارتيه جينيبور سكسيون 2 إلو 6 لو 11 بهر الدين داود خميس عند بكان في كارتيه أمسنين صغير سكسيون 1 إلو 124 لو 20 22 و 24 وهنا كمان تقريبا الناس أربعة عندهم بكان في كارتيه الرنجاجي سكسيون 3 إلو 69 اللو كمان فاطمة إدريس يعقوب قاعدة في لو سكسيون 3 لو 9 إلو 9 ولو 16 18 و20 محمد أحمد صالح كارتيا الرنجاجي سكسيون 3 إلو 69 لو 15 و17 محمد حسن يايا كارتيا الرنجاجي سكسيون 3 إلو 69 لو 19 ولو 21 وأخيرا فاطمة نور يوسف كارتيا الرنجاجي سكسيون 3 إلو 69 لو 12 و14 كلهم كي كان ما مشوا البلاغ دا ككومبوكاسيون بلا محمد جدة ولد بشنب لو الفرحة ببلغ لكل الأهل نتشات والكاميرون بعروسنا ولد عبد الرحمن محمد جدة ولد بشنب العروس يبقى يوم الأربعاء والعزوم يوم الخميس بمشيطير هلة بلا ما جدة والحفلة بهية كشلة بكر هندرود كاميرون هندرود كاميرون الكرير بلا محمد جدة ولد بشنب والفرحة ببلغ لكل الأهل نجات والكاميرون بعروسنا ولد عبد الرحمن جدة عبد الرحمن محمد جدة ولد بشنب العروس يكون يوم الأربعاء والعزومة يوم الخميس في مشيطيرة هلة بلا محمد جدة الحفلة بهية كشلة ولد بكر هندرود بلا مدرسة إما محمد إيسا الإمام محمد إيسا إيسا إما عبد الرحمن إما تلقى عادي أم موسى لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بعروسنا أخوهم

إدريسة إما على رؤوس يكون عم باكر الطلاة والعزومة يوم العزومة والختام يوم الأربعاء في طامو اللي تبلاما إما آدم. نواصل بالبلاغات دائما. دي كرامة الشيخ آدم خرسة الحاج جبرين السيار اللوان حسن محمد لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بكون الكرامة للشيخ جد محمد آدم تبقى عن باكر الطلاة في بوت البقرة. نواصل بالبلاغات بلاخنا فرحة هذا شربوا لي المزين. إدريس إما جيمي إما موسى إما بلا محمد تور عبد الرحمن إما قنبو أمر الحاج بنية شن إبراهيم إبراهيم شن أخي أبا جدة جبرين أخي أبا جدة أخي إدريس رماتة رمات إدريسة محمد إدريسة إدريسة جيمي إدريسة مكايلة محمد مكايلة ودا مكايلة يوسف جدة إبراهيم يوسف دنا آدم عبد الرحمن بكر حسين عبد الرحمن جدة عبد الله اللمبة مكايلة إيسا آدم محمد إيسا عبد الله إيسا يجل الجدة وموسى جد لوم الفرحة ببلغوا لآدم بشير جرمة حسنة خالة جرمة بنية محمد عبد الله محمد محمد إدريسة مينة جدة الجدة حسنة إدريسة جدة الحاج أنجوغيو دليقي محمد بشير عبد الرحمن محمد جيمي توري معلوم قدو جيمي محمد أبا فكي وشباب من الفوات التوم موسى أبو أشي ضهية بروك هارون محمد عبد الرحمن وشباب من السمعين حسن صالح جد جدو آدم موسى دنا أبيانغا مكايلا وشباب من الجيقيني موسى هارون الشريف والهرة عبد الرحيم حسن جبرين أنجا وكيل عبد الله رخيص محمد حسيني أبكر حسن آدم عبد الرحيم أبرص صالح جدة بابكر يوسف بلا مطاهر وشباب الشنفريات عبد الله قربة سليك جدة جبرين كجل وشباب السكولدي جبرين آدم أم نصيب آدم الحاج آدم محمد قربة قنب عبد الله وشباب الضباء بلام الشيخ أبكر أحمد حسيني كونغولي جنب موسى قرب محمد أمر كونغولي آدم موسى آدم كونغولي موسى فارس حامد أحمد وشباب من اليمن إدريس جيمي آدم جيمي الرئيس مرمي مالوت جيمي فن إيمت تربيل مكايلة آدم هارونا جوجل إيسا محمد إدريس أمباري مكايلة مكايلة أمباري عثمان أجيد محمد صالح حامد صالح ضي حسين عبد الرحمن آدم إيسا آدم عمر كجي مؤمن طاهر حسن طاهر عبد الله إدريس عبد الله قديو محمد قديو بلاما هارون آدم أبكر آدم أجد هارون الكبير آدم إيلي أجد النور حسن إيلي معلوم جبرين بنية عبد الله جبرين دن عبد الله بنية أجد أبكر بنية حسن معلوم إيسا قنبو أخي أجد جدة هارون أبكر عبد الكريم جوقان فكي إدريسة جبرين هارون داود هارون عبد الله اللمين عبد الرحمن آدم إمر جبرين قداء جبرين موسى يايا آدم إدريس عمر إبراهيم الجد محمد مكايل عبد الكريم جد عبد الكريم آدم جبرين أبو أمينة جبرين أحمد إيسا أبيسو جبرين كفتران كالي جيمي آدم أبكر وشباب مرميات دوق محمد مكايل أبضان عبد الرحمن أبضان الحاج أجيد محمد بشارة آدم أمبلمي محمد بورما آدم أمر أزرق جبرين بلاما أبكر معلوم جدة جدة محمد الشباب الطويل أجيد حسنة بلاما مهمد محمد حسنة وشباب نفجي بلاما مكايل عبد الرحمن الياس جبرين محمد حسنة آدم جبرين محمد طاهر جبرين عبد الرحمن حسنة وشباب أم الخيري أبا جدة موسى جبرين دنقوس الشباب عجامة محمد ضهية عمر رانجيني حسن إيسا بشارة مؤمن وشباب من المغرب بلاما جدة آدم دنا محمد وشباب من قريضايا سيد محمد آدم محمد الحاج عمر أمدو مصطفى وشباب من جدادة دوغو أجد محمد عبد الله عبد الرحمن موسى محمد هارون في مشطيري أبيس عبد الرحمن حسن ولا كويسي وشباب من جيتو بلا محمد تقندي معلوم موسى أخي عبد الله الإمام حسن عثمان محمد جيمي عبد الرحمن جيمي محمد الحسن علي حسن دنا بوسي جدة حسن عمر سيد كرشنبو عبد الله موسى آدم جبيرونا وشباب نمود السقوريات الغالي البشير الكونسيي بشير
جدة أبكر محمد ولا كويسة طاهر رامباري وشباب في نيجيليجي كفتر حسنة حسين أبكر محمد الجامي بلاما أخي أبخريز محمد وشباب من الجزيرة موسي حسنة بلاما سيدية الرئيس محمد شنكو عبد الرحمن نفريدي هارونا آدم إمر قايمي اللوان دنا وشباب في نكركم أبقجة تيم أخي موسى ألقوني حامد الرئيس محمد كاسر جدة أمر جدة إيلي وشباب في نكاغا جدة رمات محمد رمات هارونا حسنة وشباب في نجميزي المر خالة إما ألقوني عبد الله قجة آدم ألقوني عبد الله قجة محمد آدم محمد دليقال هاتش آدم وشباب في نكيسة أرون مكايلا حامد بشي جبريل محمد الشباب في المصابري حسنة أتيم دليقي إدريسة إما عبد الرحمن إما وشباب في نيطامو عبد الله توم أليفة ولد الشيخ جبريلنا ولد الشيخ وشباب في نيجيليجي دنقسو قجة أمر آدم كنفوت جبريل جبريل حسناتو وشباب في نبلتيات دليقي بول أكا حوسة أكا أمر حامد سليمان علي أمر علي جدة أمر إيمت هارون يونس هارون سيد الحاج بكر عبد الله وشباب في نهر رنجاجي محمد وانو أدم وانو قوني رمات في بطل بقرة الجدة قجة في نجمينة محمد رمات صالح رمات شيني رمات بنية في البيضة آدم البشير أبيت أخو الشيخ عثمان في جليجي الحاج مهمت في القطر محمد هارون جابر هارون كبير هارون فن جدة عثمان أبكر الحاج جدة رمات محمد أبو أما زايد أحمد آدم آشي بشير في أبلان آدم عبد الله محمد عبد الله أمبورو بشير جبرين رمات كلهم في اللسدة في السعادة وعربي عبد الله في كدنجر ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بأروسة نأولتهم وأخوهم حوسة إدريسة الأروس يكون يوم الخميس والأزومة يوم الجمعة في مقرقف اللي تبلامة محمد تورا كانتون كدادة أدم أبيد مألم إبراهيم في مسنينة تشكر كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وخاصة الأهل اللي مسنينة ساعدوها ماديا ومعنويا وقت الأروس نبيتها وتقول الأهل الله يأجرهم أدم أبيد مألم إبراهيم في مسنينة كبيرة تشكر كل الأخيان الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس اللي في خلال المجاورات الساعدوها ماديا ومعنويا وفكريا وقت الأروس أنا بيتها وتقول الأهل الله يأجرهم بلاخ أنا وفا بوسي محمد حسن محمد حسين محمد آدم هارون حسن بوس حسين بوس بلام عبد الله جرمة مكايلة ولا سياقة بلام محمد تفروة أمر التونة أمر خليفة ألقوني آدم يونس إدريس ورال إدريس دنا خليفة بلام أمر كبير دنا بدر كريم جرمة أبو عشي بلاما آدم الشريف بلاما أحمد بلاما النور بلاما عمر جالو حسب الكتابة بلاما أحمد علي بلاما الضيف بلاما عبد الرحمن بلاما يسيني بلاما آدم بلاما أحمد في قوة بلاما آدم في جيقيني بلاما إدريس بلاما حسن آدم في طابوي بلاما يوسف بلاما موسى في أنقنبرني بلاما محمد في مدقيني بلاما كيكيج ضهية ولا شين بلاما إما بلاما آدم عمر بلاما يعقوبة بلاما هارونا في فجة بلاما جيمي بلاما غومبو حسن عيسى بلاما رماد بلاما مودي في كونوري الحاجة عز الدين في كروي الحاجة عمر ولا بنية جدو ولد الحاجة إدريس في دار السلام شيخ عمر والمعلم عبد الرحمن شيخ آدم في درجة كفترة إبيتان شيخ إدريس دنا في خلصنا بلاما آدم مجرمة بلاما آدم أمغمتور آدم ما عمر في جليجي خالد ولا بشارة قاضي ولا ماما شيخ جوكو كلهم قاعدين في بيتشي جبرين توم في المكيفي الحاجة الجدة في خشخشا كفتر عبد الرحمن الحاجة مكايلة ولا سياقة الحاجة الجدة ولا صالح الحاج محمد يونس بلاما الجدة بلاما يوسف البشير بلاما حامد حسنة بلاما القور بلاما هارونة ولد الهجر بلاما أبايا في هلة أنغنجي بلاما جبرين في أبو جفا محمد خرسة بلاما جبرين ساري وهيدي بلاما إما خالة بلاما صالح في كسري في كسي برا مودي جبرين في نجوادة
بلاما أبو كسرة في بلالة كتب بلال أخي شرو في أبديدي حسن داود الشيخ جد الحاج أظلم ولا خميس أبكر بكتو محمدي ولا كفترة علي ولا جزرو محمد يونس هارون دروش آدم والزول بلام حسن إيسا في أمبتة صالح عبد الرحيم التوم بشارة في أمتكون الجوني آدم مصطفى آدم مغني إدريس ولا شايبو هارون ول أبو الشيخ في أمبتة بلام محمد حسن في كاغوري دنا هارون في لاماجي محمد إدريس في الروم الجوني محمد في كسري أجيد ود عبد الرحمن عبد الله ولا أبا كبير في تكوني جد يونس بلاما قربة في وارو بلاما آدم في هلة تقبة بلاما آدم الضيفة في دار السلام موسى مطر مكايلة خالة في نجمينة اللوان هارون أبالي اللوان صغير مهدي اللوان كشلة دنا لوم الهزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا أخوتهم وأمهم زرقة بوسي المعروفة بأما أم التوم ماتت أمس في الليل والسرقة تبقى مباكرة الطلات في جوغانة هل التبلامة عبد الله جرمة كانتون الفاس الأهل الله صبرهم ولا مرهومة الله اغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة دبل أخنا 40 محمد توم عبد الغني يونس في سيقطي ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بكون سرق إلى 40 يوم من المرحومة بيتهم مفني بيت عبد الغني زوجة محمد توم السرقة تبقى يوم الأربعاء في سيقطي كانتون أفرق بلاخنا فرها آدم صالح المعروف بكودي توم أبكر عمر أبكر ضهية صالح إيسا صالح دنا محمد في نجمينة دقليبي لوم الفرها ببلغوا لخليل جالوي أطية هارون في دار السلام حسن سيد عبد الرحمن الدنو هارون عبد القادر في المساكين عفوا صالح كردي في أدري هارون الكلو في فرش الطيري بلام إدريسة في بنجو لأن بنجول كتبه بنجو قنبو بكري في منجلقي بلا محمد أمباري في جدينة بلا عبد الرحمن أبكر في أرديبي قدو أنقابتو في دلكينة أنكوارم أب عبد الرحمن في مردو توم حسنة مكايلة موسى في نجيتو إيمة توري في مبلولي أب كبير جدا حسيني أبدقن في همر القوز مالي محمد حسنة في هميضي بلاما حامد جرمة مالي مكايلة القوني رمات في افني بلاما بدقري وتمان خرسة في هلة شين بلاما الحاجة جدا محمد عبد الله واحد في قريضايا الشريف ديناء موسى بشي في أجامة سمعين جبرين عبد القادر في القدي بلاما آدم الحاج في زيفايا عبد الله أبشنب في انتغيني عبد الرحمن التوم في مشاطيري آدم كمسلوم فخيرة كمسلوم إدريسة كمسلوم في لبيت القوني آدم عبد الله في أفرق الهاجة حسنة في الدرتويا ساكن الكاسة في الشقيق بلا محمد أنصنيطي في خشخشايا بلا جبرين أمخريسة في دلكينة ولكل الأهل البيدين والقريبين البر والداخل بعروسنا أخوهم ورفيقهم آدم صالح المعروف بكودي على رسب يوم الخميس والعزوم يوم الجمعة في نجمينة دقليبة هلت بلاما عمر مكايلة كانتون أفرق واصل بلاغات إن الفرحة علي آدم عبد الله آدم قجرو عبد الله آدم قجرو أبكر آدم قدرو الشيخ محمد ترمى صالح أنجاري مكايلة خالة مكايلة مينة محمد يونس بلام التوم خالة دبيتي بشير القوني الشيخ عبد الله هارون ولا دروش جدة يايا عثمان آدم حسن محمد محمد توم الهاشين خالة الشيخ محمد هارون بلام حسن عيسى عبد الله أحمد كاقوم عبد الرحمن عبد الكريم عبد الرحمن عبد الكريم محمد طاهر بلام تجاني إلي أمبدي سنوسي أبكر بكتو أمباري أبكر يايا موسى آدم أبكر أبكر الحاج بشارة شين بلاما أبكر جدة أحمد جابو الإمام آدم خميسة فكي آدم إما القوني بشير الإمام يونس حسيني حسن إدريس محمد موسى
Adam Yunus Bilama Mikaila Walla Makasuna Jabir Muhammad Delege Umar Jibrin Domal Farhabu Balogu Li Adano Khala Lel SIM Makhala Bilama Jibrin Muhammad Saru Hede Alhaj Abdul Karim Alhaj Abdul Karim Kabir Ashekh Umar Adam Abaka Bakaka Malim Guja Yusuf Muhammad Umar Alhaj Abuna Alhaj Shen Jarma Alhaj Guja Walla Zahia Alhaj Yusuf Al Bashir محمد الشيخ ولا مرسال انجاجمي رخيص حسن خالة تون عبد الله هارون جدة محمد خرصة صالح حامد دلقي جدة اخي ادم التور هارون انجيني محمد ادم بلام جدة اخي بلام هيسيني في المصابري ادم كيسة ازرق ولا جورو ولكل الاهل البر والداخل بعروس سناخوهم علي ادم غزورو ولا ختامة هنا يالوم تبقى يوم الأربعاء في مبتة هلي تبلامة حسنة إيسا مواصل بلا بلاغات أنا الفرحة حسنة عبد الكريم إيسا محمد جمع محمد علي جبرين موسى محمد آدم رمضان أمباري موسى أميت سمعين فاطمة جدة فلمة محمد أمينة صالح أمينة رمات زينب باقم رامة عبد الرازق دفة إيساني أجد جوكو هو محمد توما شايبو الرقيقي أمباري مريم مخبوب عثمان عمر أمباري حامد أبكر عمر محمد أحمد علي أبو أوى يوسف هارون عبد الرحمن الضيف آجي آدم سمعين إما محمد إيسا محمد راجل رامات محمد صالح خبوب وعمر حسيني وشباب من الشاب الدبة رماد إبراهيم مساكن حامد تربيل سليمان وشباب من الفار بلاما مختار جيمي أبكر أجد أمر هارون جبرين هارون أمبدي كرشي أخي جدة عبد الرحمن جدة الحاج محمد آدم جدة محمد أمر أخونا دنقسو هلمة غنبو خديجة هارون توما جرما أمينة رمات كرتيم مؤمن خديجة أبكر أخونا هارون والشباب من اندلوا الرئيس أبقاسي بشارة محمد الشباب من اللسدة محمد أمر الهاج عبد الرحمن الهاج غنبو كاكا غنبو والشباب من بين عرفة شيخ حسين محمد إدريس خال رمات خراج أبكر الرئيس جدة نصر يايا نصر تندى آدم سمايلة آدم قج عبد الله فخيرة كمسلوم أبكر بلو والشباب من اللبيت رمات أحمد توم راجل محمد تبشارة وشباب من المر هارون نكاس أمر تيلا وشباب من انجيتو محمد جدة دن عبد الله أجد أبكر هو جدة وشباب من مرمي أجد جراسة أحمد زين فاطمة إما خالد حامد الميرم الدليل وشباب من الشاب الجوز صالح قنبو وشباب من الجليجي ولكل لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بعروس أنا ولدتهم وأخوهم الحاج قنبل عروس سبق يوم الأربعاء والعزومة يوم الخميس في أبالي كانتون أفروك بلاخ نوفا أستاذ يوسف بشير المعلوب أستاذ مليمي بشير وكل مهاجرين في نيمينا في كارتي زافاي اللي هجراي سمعوا بوفاة المتتالي أنا الفقرة الشيخ الجوني أبونا والشيخ كنزة الاثنين ماتوا في نجمينا عشان دوما بقدموا قلتهم الحرة لأسرة أنا المراحيم الاثنين ولكل الفقرة الأئمة أنا المساجد وكل رجال الدين المراحيم الاثنين خلوا فجة كبيرة ما تسدى الله في الله يرحمهم ويدخلهم الجنة دائما الأستاذ يوسف بشير المعروف أستاذ مليمي بشير وكل مهاجرين في كارتي زافاي بقدموا قلدتهم الحارة لشيف دي كانتون دينجليات الجنرال إدريس دكوني الدكر وللأجي محمد زين بدأ أباس ولآدم قجة ولل
منستر عربي والجنرال احمد كوسو ولكل الاهل هنا مونغو بيتكين وكل الاهل هنا ولايه جيرا وكل الاوفيسيه جنرال هنا تشاتا بوفاتنا اخوهم الجنرال فضة خميس اكس ديجي هنا الجندرميري مات في نجمينا وده كادر كبير من كوادر هنا البلد. الاهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحم ويدخل الجنة. الساعة 7 تقريبا 12 دقيقة باقي 3 دقائق عشان ننتظر النشرة الدارجية. بعدنا مش نلقى الفنانة شابة إيمان عبد الله الشريف عادية خاصة للبتيت سير فاتي حسن ياتي وكل أسرته في كرشه ليلة كليرك أم بدي بريصة مدام أم بدي قنبو هناك من جباليرو خارجة بالدادة من دقال سيالي زار حسن آدم من دقال الرياض وكل الناس اللي بيبلغنا الجميلة وخاصة جروب غاديو تشات ونمال عزاز ونمال فوق الرأس نقول لكم مساء الخير من غاديو تشات كم التقنيه

0: مستمعينا سمعت راديو جات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة بونغور بوكورو برداي نفس الساعة في راديو جات. النشرة الدارجية هنا اليوم مع الشيب قدم لنا زميلنا بشير عمر. بشير مساء الخير.
1: مساء نور الزميل تجاني سرمات. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم الشيب والنشرة طوالي نبدأ بالأنمي. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبينو استقبل في القصر الرئاسي الوزير الأول الجزائري السيد سيف قريب الكانجا لزيارة عمل في بلد نجات وهجم في كثير من المجالات عند التعاون. ورئيس الوزراء السفير أنا ميحالينا وكمان رأس الحفلة من خطين الطوب الأولاني أنا بنا عن المحطة الجديدة من توليد الكهرباء أركان خطوها في كرشي فرشا. ولا ديبتيار في قصر الديمقراطية استجوبوا اليوم الوزير هنا الشباب والرياضة ناير أبكر وقدموا له أسئلة كثيرة بخصوص الحمولات صوبات القادة تواجهها الرياضة من بلد نجات. للأنامين وفي النشرة تسمعوا أخبار أخرى. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبينو استقبل اليوم في القصر الرئاسي الوزير الأول الجزائري السيد سيف قريب الكانجا لزيارة عمل في بلد نجات وهجم في المناسبة في كثير من المجالات عند التعاون القادم من بلد نجات والجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية. التفاصيل ما حاجها وهبي أمر.
2: بعد ما خطوا الدرينجيلاي الأولانية الببنوا بها الشركة حمت الكهرباء اللي عندها قدرة قوية تساوي 40 ميجاوات وده اللي بيجسد التكاتف هنا الجزائر لبلد نجات. في ده الوزير الأول هنا الجزائر الأستاذ سيف غريب ومعايا وفد كبير اللي هم ضيوف في قصر هنا توماي استقبلاهم رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبينو وده في جانب هنا المشاورات اللي تدخل في قوين الشراكة التشادية الجزائرية. وفي الملمة دي سيف غريب جاب السلام الكان كلف بيا السيد رئيس الجمهورية هنا الجزائر عبد المجيد تبون رسالة هنت السلام لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبينو الكان وصفاء الرئيس الجزائري لرئيس هنا الجمهورية تشاد الرجل البخدم. وفي وقت الملمة حج رئيس الوزراء الأول هنا الجزائر مع رئيس الجمهورية كلموا في العلاقة المميزة السمحة الكان تجمع الجزائر والتشاد واتبادلوا الكلام في التعاون بيناتهم وكيف يوسعوا وداع بجسد القيادة المشتركة للدول التنين تشاد والجزائر. وفي كمالي هنا الملمة رئيس الوزراء هنا الجزائر سيف غريب كلم في التصريحات الكان شدت فوكا في التزامه والتزام هنا رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبينو في خطين هنا الاتفاقيات والمشاريع المضو فوكا عن بين الجزائر وبلدنا تشاد وهي جاهزة عشان يبدوها.
3: ونحن الآن بصدد بعث كل الفرق التخلية سواء كان في مجال الطاقة في مجال المناجم في مجال الزراعة عدة مجالات سوف يشهدها التعاون الجزائري تشادي ستسمح بتعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين وتعطي دفعا اقتصاديا كبيرا لكلا الاقتصادين. كما تكلفني السيد رئيس جمهورية تشاد بنقل تحياته الخالصة إلى السيد رئيس الجمهورية ومن طرفي أنا وسيد أخي السيد الوزير الأول نلتزم كحكومة بوضع كل هذه الخطط وكل هذه المشاريع حيز التنفيذ وانطلاقها يعني في المستقبل القريب إن شاء الله.
2: نذكركم بكونه زيارة هنا رئيس الوزراء الجزائري لبلدنا تشاد هي بتمثل البداية الأولانية هنت الأمل في الاتفاقيات المشتركة المضو فوكا بين الدول التنين تشاد والجزائر وهي المشاريع هنا كثير من الجوانب الحية وفي بدايتها جانب هنا الطاقة الشمسية والكهرباء.
1: رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألا مهلناه كمان من جانب خراس اليوم فجر المناسبة أن خطين الطوب الأولانية نبونا هنا المحطة توفير الكهرباء القرى اللي كان قادي تسوي الحكومة في كرتية فرشة بقوة 40 ميجاوات. المبادرة دي كان جات من الجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية وحضر في المناسبة الوزير الأول الجزائري سيف غريب وعدد من الوزراء والسفراء عن الدول القاعدين هنا في العاصمة أنجمينا. الزميل عبد الله هارون آدم.
4: عشان بينفذوا مذكرة هند التفاهم الاستراتيجية الموقع بين البلدين تشاد والجزائر لعشان يدعموا ويطوروا البنية التحتية هند الطاقة في بلدنا تشاد. بدا بقت مناسبة هنخطين هجر أساس الببن فوق محطة جديدة للكهرباء في كارتيه فرشة بقدرة 40 ميجاوات، وده خطوة جديدة تعكس العلاقة بين البلدين. فعاليات هن المناسبة دي بدأت بكلمة ترحيبية قدمها مير هن مدينة أنجمينة سنوسي حسن عبدالله، كلم في أهمية هن المشروع ودوره في تحسين خدمات هن الكهرباء وقوان التنمية المحلية. بعد ده قدم مهندس عن الشركة القادر تنفذ المشروع أرضا فنيا وصف مختلف مراحل عن إنجاز المشروع إضافة للمواصفات التقنية للمحطة وقدرتها الإنتاجية. كان لرئيس الوزراء الجزائري السيف غريب قال المشروع ده يجسد مستوى التعاون والشراكة القادم بين جمهورية تشاد والجمهورية الشعبية الديمقراطية الجزائرية، وقال
5: إن مشروع محطة توليد الكهرباء الذي نطلقه اليوم يحمل أبعادا اقتصادية واجتماعية وإنسانية عميقة بالنظر إلى إسهامه في تعزيز القدرات الطاقوية لجمهورية تشاد الشقيقة ودعم جهودها التنموية. ومن هذا المنطلق تنظر الجزائر إلى هذا المشروع كمساهمة فعلية في دعم جهود جمهورية تشاد لتعزيز أمنها الطاقوي وتوسيع قدراتها الإنتاجية بما يخدم تطلعات شعبها الشقيق نحو التنمية والازدهار والرفاه.
4: نذكر بكون المشروع ده بنفذها مجموعة سونالغاز بتعاون مع شركة تشادية للكهرباء تشاد إليك خلال سنة 2026.
1: في قصر الديمقراطية هدي بتيات الأمة فجر كان دور الوزير هنا الشباب والرياضة ناير أبو بكر، وقدموا له أسئلة كثيرة بخصوص الرياضة في بلدنا تشاد القادة تواجه حنبولات كثيرة وصوبات في الجانب المحلي والدولي. المناسبة دي كان رأسها الرئيس هنا الجمعية الوطنية ألوكولوتو تشامي عبد الروف أيوب عبد الكريم.
6: جانب هنا الرياضة هو واحد من الجوانب اللي عندها اهتمام أول بالأول في البلد، لكن هو قاعد بواجه حنبولات كثيرة، وده بالرغم من الجهود القاعدة تقدمها الحكومة التشادية لعشان تنوع وتقوي الرياضة في تشاد. في ده نادت الجمعية الوطنية وزير هنا الشباب والرياضة أبكر ناير أبكر بواسطة هن سؤال شفوي مكون بنقاش قدمها النائب البرلماني أبكر محمد عبد الرحمن، الكان فكر في جانب حالة الرياضة في الوطن هنا اليوم وشنو الحنبولات والاستراتيجية الكان شالتها الوزارة في تطور الرياضة هنا تشاد والمواضيع اللي عندها علاقة مع الرياضة. بدت الملمة بقراية الأسئلة الخصصة في جدول الخدمة من رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي. بعدها أنت الفرصة لوزير الشباب والرياضة ناير أبكر القدم كلمته وقال شكرا لكم أنتو السادة البرلمانيين هند الجمعية الوطنية، وأكد وقال وزارة الشباب تمثل الواجهة الأديلة لتشاد بس قاعدة تشيف صعوبات كثيرة. في نهاية كلام الوزير فتح رئيس الجمعية الوطنية فرصة هنقدمين الأسئلة والنقاشات للسادة النواب، هم كمان بجانبهم قدموا الأسئلة والنقاش وقالوا بالأسف الشديد لحالة الرياضة التشادية والبتمثل في ما في بنية تحتية وما في كوادر عندهم الخبرة الأديلة. وفي رد السؤال القدمه لوزير الشباب والرياضة ناير أبكر أكد في كلامه وقال الحكومة التشادية قاعدة تبذل جهودها في التطور هنا الرياضة في مختلف الجوانب، وأيضا قوينا في ممثلين تشاد قدام العالم في داخل ولا كان برا.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. الوزير هنا الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد وصل اليوم فجر في مدينة أبشي عاصمة ولاية وداي، وصل هناك ده في إطار بيئسة ميدانية أمل قاعد بقومة عشان يقيموا الحنبولات انت الصحة القاعدة تتألق بالزيادة انت سكان اللاجئين القاعدين في صباح البلد. المراسلنا من أبشي جدو محمد تبركة.
7: مما وصل في مدينة عنابشي الوزير عن الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم كان سوى جلسة هندة عمل ودمى مختلف المصائر عن المنطقة والمصريين المنظمات الإنسانية القادة تقدم في صباح على البلاد على التبادل ده كان بيجي في داخل الصالة هندة الشرف بالمطار على مدينة عنابشي وده كان نكلمه بما يخص العواقب هندة العصمة الإنسانية وأيضا التأثير في الخدمات الاجتماعية وخاصة كمان في مجال الصحة وأيضا في مجال المياه الصالحة للشرب في كلمته بالمناسبة لمندوب العام عن الحكومة لدى ولاية وداي إسماعيل هيموتا جربو كان نتكلم بما يخص الأهمية انت الزيارة الميدانية وقال تسمع للسلطات عشان يخيموا مباشرة ويشوف أيضا المشاكل القاعدين بواجهوا اللاجئين ولا سكان العيدين ولا سكان أيضا المخيمين وخاصة كمان الأصوبات الدائما قاعدة تتكرر في مجال المياه الصالحة للشرب وفي كثير من المجالات الأخرى انت الولاية. من جانب المدير العام لإفريقيا للمنظمة العالمية هند الصحة محمد تاياكوبا جنبي أكد بكونه المنظمة العالمية هند الصحة هي جائزة عشان ترافق على جهود هند السلطات التشادية وده من أجل حماية الصحية ومن أجل رفاهية السكان القاعدين بتأثروا بالزيادة من الأصماء الإنسانية. شال الكلام بالمناسبة على وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم وضح بكونه لبسة الكان جهن في المنطقة دي عشان ينزل في الميدان ويسمو كمان الشكاوي هند السكان المتعلقة بما يخص التأثير العظمى الإنسانية القاعدين بواجهه وخاصة كمان في مجال الصحي وقال النتائج هند الزيارة دي كمان تسمح لهم عشان يقدر يسووا فوق الخطة عشان يردوا في مختلف الاحتياجات المواطنين في الميدان. ونذكر بكون بعد الاجتماع الوفد الوزاري أيضا كان طاب بستة في محافظة أسونغا فاتيناغ وينقوم بمشاورات ولقاء عشان كيف يلقى كمان توجيهات بالزيادة وخاصة كمان توجيهات متعلقة بالاحتياج الصحي عن السكان وكيف يقدر كمان يكون هناك تنسيق مع المنظمات الإنسانية من أجل ردود سمحة في صالح المواطنين. أبشي جدو محمد بركة للإذاعة الوطنية التشادية.
1: أكثر من 106,231 طالب وطالبة دخلوا اليوم مع فجر الامتحانات عن البكالوريا الدورين سنة 2025-2026 ده في كل الأراضي الوطنية. هنا في العاصمة جمينة في ثانوية فيليكس يابوي الامتحانات كان بقت تحت إشراف الوزير عن التربية الوطنية الدكتور محمد أحمد الهبو والوزير عن التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ستاك يومبتنا محمد أمر إدريس.
8: بيشارك في امتحانات انت الشهادة الثانوية العامة والفنية البكالوريا انت السنة أكثر من 106,231 مترشح ومترشحة وده في مختلف الشعب والتخصصات على مستوى التراب الوطني التشادي. الطلاب الممتهنين مقسمين في 160 مركز، من بين المراكز دي 31 مركز في العاصمة انجمينة. انجمينة عندها 43,813 مترشح ومترشحة. في خلال أمطين البداية انت الامتحانات وزير التربية الوطنية الدكتور محمد أحمد الهبو طلب من الطلاب خليه يكونوا ملتزمين ويعتمدوا لنفسهم ويشتغلوا لأن الامتحانات دي هي بس الثمرة هن سنة كاملة من التعب.
9: 7 سنوات ده ما حين من الواجب كل الطلاب الخدمة بنية واحد إخلاص ده نحن لهم التوفيق نحن لهم النجاح. بكالوريا ده نادم كان لقيت وفت عليك باب عشان تمشي تدرس في الجامعات أنا تشاد وفي الجامعات الآخر غير تشادية في العالم كله وده مفتاح وفت عليك بيبان كتير نحن توفيق لكل الطلاب.
8: من جانبه وزير التعليم العالي البحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومبتنا بيني أكد بكون الامتحانات هنت البكالوريا دي هي بس المفصل التفرق المرحلة الثانوية والدخول للمرحلة الجامعية وده كلك بتطلب الجهود والإصرار والتطلع للمراتب العلمية القدام. نذكر بكون الممتهنين في الشهادة الثانوية اليوم دخلوا في اليوم الأول في الميثاقين العلمي والفني وده في مادة هنت اللغة العربية والفلسفة والطلاب الممتهنين في المواد الأدبية كمان بيمتهنوا المواد الأدبية يوم الثلاثاء عن باكر.
1: الامتحانات انت البكالوريا كذلك بدت اليوم فجر في مدينة أبشي المناسبة رأسا هناك المندوب العام عن الحكومة في ولاية وداي الجنرال إسماعيل يموتا جربو. تفاصيل من أبشي للمرة الثانية مع مراسلنا جدو محمد بركة.
7: على بداية انت الامتحانات دي كان بقت في الثانوية الوطنية الفرنسية العربية هنا مدينة نعبشي السنة دي تقريبا 6116 مترشي ومترشية في كل الأقسام دول جلسوا للامتحانات وده في إقليم هنا وداي موزعين في 10 مراكز انت امتحانات ده عشان يستقبلوا فوق كل الطلاب القادرين بينتهنوا للشهادة الثانوية. بعد ما كان فتى الظرف الأول المندوب العام هنا الحكومة لدى ولاية وداي إسماعيل يموت جربو رحب كمان بالعمل السمي اللي كان قايمه فوق السلطات انت التربية وخاصة كمان المسائل الإداريين وأيضا المدرسين بالجهود اللي كان بظلوا جهود اللي هو كان جاب نتيجة سامة في الميدان وخلى العام المدرسي ينتهي بصورة سمحة. وهناك ذكر بكونه للمترشحين العامين انت الشهادة السنوية وقال دي خطوة مهمة بلا زيادة في السلسلة الأكاديمية حقهم. وكد في كلمته للمترشحين الأمين العام عن الأكاديمية عن الشرق دكتور هارون علوة كان طلب من المترشحين عشان يقدموا بخطوة وطمانين ودائما يقعدوا كمان على فكرة سمحة عشان يجيبوا نتيجة سمحة في الولاية. أما من جانب المندوب الولاية حنا التربية وترخية المواطنة حنا وداي حسين إبراهيم عبدالله كان يتركز بالزيادة بما يخص الاحترام انت الشروط طواهي حنا الامتحانات وكذلك طلب من المترشحين كمان دايما خليه يكونوا حاجين وعشان هناك كمان يتجنبوا من القش. ونذكر بكونا في نهاية انت الحفلة المندوب العام حنا الحكومة لدى ولاية وداي إسماعيل موتا جربو كان زار بعض من الفصول وده عشان يشوف كيف على بداية انت الامتحانات للسنة 2026. أبشي جدو محمد بركة للإزارة الوطنية التشادية.
1: الامتحانات انت البكالوريا هنا سنة 2026-2025 كان بقت في كل الأراضي الوطنية في مندو وسار وبيلتين وفيا وأمجرس وكثير من المدن الكبرى. ومن غيره يورينا بالتفاصيل الزميل جميع متلمة قمر.
10: تكلم كي عددهم 2154 مترشحين في كل الناسيري اللي دخلوا في الامتحان عن البكالوريا دورة عام 2026 في ولاية هنجيرا اللي مترشحين دول قسموا في 3 سنتر ألف وخمسمائة وثمانية ده في سنتر هنمونغو منهم 242 كانديدا ليبر 498 ده في سنتر هنبكين ومية وأربعين وثمانية في سنتر هنا ملفي انطلق رسميا الأمان للباك على مندوب الأم عن الحكومة عن ولاية عن جراء الجنرال عبد الله إبراهيم سيام وسأداء الرئيس عن الكونسي بروفنسي أما سورت رمضان شال الكلام على رئيس للسنتر التكتين عن مونغو جمال عبد الناصر رشويب وغولبيا انغالوو طلبوا للمترشين اللي طبقوا القرار عن الامتحان أول يوم دخل تسخص للمترشحين عن السيري سيانتيفيك على مندوب الأم عن الحكومة عن ولاية عن الجراء الجنرال عبد الله إبراهيم سيام أنت كثير من الوصايا للمترشحين اللي خدموا قدم السمحة بلا برجان وكل الأشياء الكان قروا في مدة 9 شهر دبس اللي يكتبوا فوقا ويلقوا البكالوريا في السنة في مونغو بجي في 100%. ونذكركم أن الامتحان ده بيستمر في مدة هنا أسبوع تمام. مونغو جيم متلمة قمر لراديو تشاد.
1: في مدينة أدريك كذلك بدأت الامتحانات هنا الشهادة انت البكالوريا دورة 2025-2026. تفاصيل مع مراسلنا أبو بكر موسى نورين.
11: أطلقت صباح اليوم من مدرسة نور الأبصار بمدينة أدرا امتحانات بكالوريا بمحافظة السونغا بحضور عدد من المسؤولين والإداريين والتربويين وسط ترتيبات تنظيمية تهدف إلى توفير الأجواء المناسبة للمترشحين. ويبلغ عدد المترشحين والمترشحات هذا العام 1542 مترشحا مترشحا ومترشحة على مستوى المحافظة. من جانبه أوضح مفتش التربية الوطنية بأسونغا أبراهيم محمد أن اليوم الامتحانات يمثل حساب جهود 9 أشهر من الدراسة والاجتهاد مطالبا المترشحين بقراءة الأسئلة بعناية وعدم الاستعجال في الإجابة. أكد رئيس المركز مامادو أجيم جوناس أن الامتحانات تصير بصورة طبيعية وأن جميع المواد من داخل المقررات الدراسية داعيا الطلاب إلى التركيز والثقة بالنفس لتحقيق أفضل نتائج. في ختام الزيارة أعطى الأمين العام بمحافظة أسونغا محمد عيسى بكر إشارة انطلاق الامتحانات رسميا، متمنية النجاح والتوفيق لجميع المترشحين ومشيدا بجهود الأسر التربوية والإدارية في إعداد لهذا الاستحقاقات الوطني. من مدينة أدرا أبو بكر موسى نورين للإذاعة الوطنية التشادية.
1: أعزائي المستمعين، الساعة 7:34 في استديو راديو تشاد. خلاص بذا كملت نشرة الأخبار هنا لمشية ولا فاتتنا النشرة، نذكرهم بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس أديبيتنا استقبل اليوم في القصر الرئاسي الوزير الأول الجزائري السيد سيف يغريب الكانجا لزيارة عمل في بلد نشاد وهجمايا في كثير من المجالات التعاون. ورئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمان حلينا رأس الحفلة أن قطعنا الطوب الأولانية أن بناها المحطة الجديدة عن توليد الكهرباء الكان خطوها في كركية فرشة. والديبتيات في قصر الديمقراطية استجوبوا اليوم للوزير عن الشباب والرياضة ناير أبكر وقدموا لي أسئلة كثيرة بخصوص الهمبولات والعصوبات القادة تواجه الرياضة من بلد نجد. دي النشرة كان كتبوها زملاء في قسم الأخبار حجة هوا بيبمر عبد الروف أيوب عبد الكريم محمد أمر إدريس عبد الله هارون آدم، وقدمتها لكم أنا بشير مر بشير بمساعدة المهندس سانوي وانكرايو. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتصبحوا على ألف خير.

لو سمعت رجاجات بعد ما سمينا النشرة الدارجية وسمينا شوية من الفنان الكبير محمد علي درسلة، نرجع للاستديو عشان نواصل لكم بالبلاغات المفضلة. بلاغ خنوافة موسى حامد الإمام عبد الله حامد الحاج عمر آدم مكايلة موسى عبد الله إدريس بلام حسن إيسا دليجي إيسا خالة دليجي محمد حسن المير آدم حسن الإمام يونس حسيني الشيخ عمر أبرص لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان بعدين قريبين والناس الإرفة والجيران بوفاتنا أخوتهم وزوجتهم خليج إبراهيم أبو نصيب ماتت اليوم الاثنين وسرعة تبقى مباكرة الثلاثة في كارتية أمبتة إلى الدليجي خالة إيسا. نكرر موسى حامد الإمام عبد الله حامد الحاج عمر آدم مكايلة موسى عبد الله إدريس بلام حسن إيسا دليجي إيسا خالة دليجي محمد حسن المير آدم حسن الإمام يونس حسيني الشيخ عمر أبرص لهم الحزن وبلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقريبين بوفاتنا أخوتهم وزوجتهم خديجة إبراهيم أبو نصيب ماتت اليوم الاثنين وسرعة تبقى مبكرة الثلاثة بعد الظهر في كارتية أمبتة اللي تدليكي خالة إيسا. الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. نواصل بالبلاغات. بلاغنا فرحة آية خميسة أبو والشريف الإمام يوسف قربة جبريل آدم مدو بركة محمد أحمد إبراهيم ولد الهاشة بلاما أبا إيسا لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بأروسنا ولدهم آية أحمد الأروس تكون يوم الأربعاء بكرة والعزومة يوم الخميسة في جمرة سكلت بلاما أبا إيسا. نكرر آية خميسة أبو والشريف الإمام يوسف قربة جبرين آدم مدو بكر محمد أحمد إبراهيم ولد الهاشة بلاما أبا إيسا لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بأروس أنا ولدهم آية أحمد أروس يكون يوم الأربعاء بكرة والعزوم يوم الخميس في راسك اللي بلاما أبا إيسا. نواصل بالبلاغات. بلاغنا فرحة بلاغ ده ما شاء الله عبد الله آدم موسى موسى آدم هارون إيسا جبرون مادري بلام إيسا بشارة بورو بشارة حسين بدرمان جبرين ليمان مهاجر يونس محمد دنا جد آدم حسين قربة جبرين حسيني الحاج دينيني رمضان آدم أحمد محمد محمد هارون وثمان دينيني الحاج عمر الحاج أنجيني مكايلة آدم إدريس زايا فريد بدرمان أخي الزين هارون موسى إيسا دنا آدم مخالة عمر أطية أطية عمر آدم هارون الحاج محمد الرأي حسنة محمد قج عبد الرحمن حسب الكتابة الرئيس حسنة الحاج عبد الجن عمر كونغولي بني محمد إبراهيم بشير آدم جبرين حسن عيسى عمر أنجني أحمد تليمان لهم الفرحة ببلغوا عبد الله حسنة محمد بشارة إما جبرين عبد الله جبرين محمد أخي سيد مكايلة عيسى مكايلة الرئيس إجال جدة بلاما بلاما جبيرونا رمضان إبراهيم كونغولي محمد ألقوني أبكر حسيني محمد تمومين إيسا آدم عبد القادر آدم آدم موسى توم موسى شكا عبد القادر الهاج عبد القادر آدم شكا وشباب في نيكركم أسلا جبرين آدم آدم مدينيني الهاج عبد الرحمن مومين مدينيني محمد حسنة والشباب في نيمالو عرونا محمد حسيني أمر جندو محمد الرئيس إدريس أبكر بلاما آدم الرئيس حسنة الرئيس حسن محمد الرئيس حسن قنبو محمد جدة دليجي الجد حسن قنبو يايا والشباب والشباب إني كركم بنسيت محمد خالة تجاني أخي موسى إبراهيم الجد أبقج التيم الرئيس كاسر تجاني وكل الشباب إني كاكا دبيتي إيسا مسر جدة رمات وكل شباب من المر آدم إما سليمان إما جدة خميسة دليجي عمر جدة آدم كيسة وشباب من كيسة مكايا جدة دليجي إدريسة الكاسة وشباب من الطامو تبتي صالي ولا أمين في سولي يونس الشيخ عبد الله حسيني سيد ترابة وشباب من جيليجي أبيس عبد الله آدم عبد الرحمن مكايلة موس أسمان إيسا ولد الشيخة بوتان جدة توم جدة وشباب من مدوان بلام صالح عز الدين أبكر معلوم جدة محمد إيسا جدة علي محمد أبكر جدة شباب المشاطيري شدة علي
قريمة شدة وشباب من كلكلاية صالح الشيخة حسن نتوم جبرين عمر جبرين مديقاي عبد الرحمن مكاينة وشباب من الجيقيني بلامة هاميتا بابا عبد الرحمن اللام مطهي وشباب من السمعين أجيت حسن صالح برنو دليقي محمد تبشير صالح جرمة وشباب من الفوات يوسف جدة بلام محمد تطور دليقي رمات عبد الرحمن إما وشباب من المقرقف قم عبد الله محمد تقربة ولد بلامة آدم وشباب من الضبا آدم كونغولي توم مختار حامي تراماتا وشباب من اليمن عبد الله ولا برقجي توم آدم وشباب من قلرايكي الحاج أخي محمد رقبة بشارة رخيصة وشباب من قرقم حسب الكتاب عبد الكريم حسين أبكر وشباب من كويكي بني إبراهيم الحاج علي وشباب من أنجوجو مكايل عبد الرحمن نهسنا وشباب من أم الخيري أغبش حسين بلاما آدم وشباب من جمتنقة محمد إدريس محمد صالح تربيل لمكايل الرئيس كبشي قديو هارونا آدم أمشير أبكر آدم محمد تجد عبد الله قديو داود هارونا عبد الكريم جوقان مكايل عبد الكريم أبو أمين جبرين كدا جبرين آدم دقو وشباب من مرميات شين محمد أحمد تخرسة توم كرشنبو وشباب نجيتو دو توم مصطفى آدم كنداو وشباب نجدادة محمد عبد الله محمد هارونا وشباب نمشطيري موسى قندي توم محمد أخي عبد الله علي عبد الله هارونا بشير توم عمر سيد عبد الرحمن أنجني عطية جد عبد الله كرشنبو عبد الله وشباب نضب أمود السجورة مسري حسنة بلام السيدية

أدم بورو مكالا يايا جرجير محمد محمد تائمة إيسا إما عبد الرحمن نفريدي صالح دودو رما دودو الكونسيي جيم عبد الرحمن وشباب في اللبنات أبخرز محمد حسين أبكر محمد أجامي محمد أبكر وشباب في الجزيرة أدم هارونا مينا هارونا إيسا عبد الرحمن دكتور محمد كتشو جلجي أوتمانا ريجي بيتوم وشباب في نجيتو أبا عبد الرحمن موسى محمد فلج محمد بلام إيلي فكيد النا محمد ولد الرئيس الرئيس جدة هارونا وشباب في نمردو الرئيس هارونا خميسة موسى إيسا عبد الله محمد دينيني محمد محمد كمسلم أحمد عبد الله محمد أبكبشي محمد ضهية محمد أبيسو أبيسو فداء وشباب في نبدي محمد خالة سيدة أبجوجة توم إدريس عبد الرحمن شين خميس بشارة فارس وشباب في مدينة الشيخ كومبوتو في أدا هيلي أبكر أوريل كندي حسنة جرجين كندي جبرين حامد إدريس حسنة جرما دنة جرما جرما جيني خميس رماد يعقوب دان محمد أجيت رماد موسى الإمام محمد تجيمي وشباب في الإفنيات شيخ عمر أبشنب كاغا نصر أو كاغا نصر بلام جبرين نصر وشباب في الأرديبي هارون عبد الرحيم كوشي جبرين داود محمد دلجي أشنو أبكر أحمد دنة جريما وشباب في الشوفل بلام رماتا ممدي أحمد إبراهيم أمبدي وشباب في هلت أمبدي إدريس صالح جد خميسة فكي موسى وشباب في الأماجي فاطمة آدم جبرونا بريجيم آدم فاطمة دينيني زارة جبرين مريم عبد الرحمن هلمة مكايلة أجد محمد أخذنا عبد الله أنجوجة محمد هلمة يايا أما الحاج بلاما أدم آدم زارة كونغولي أجد محمد أشي كشلة جب محمد جديد عبد الرحمن زارة أبا مير محمد ميمونة حسنة فاطمة شنكو فاطمة سيد أميت جدة فاطمة جين خديجة آدم فاطمة النظيف صالح كما حسنة خديجة صالح خديجة بيت آدم زارة آدم الصاف ميرم هوا في هميضي ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بأروسنا ولتم وأخوهم ليمان عبد الله آدم الأروس يكون يوم الخميس والأزومة يوم الجمعة في مود السجورة هل تبلام إيسا بشارة الساعة 7:49 دقيقة نمشي نسمع أغنية صغيرة وبعدها كمان نلقوا كوفي أوليميدي

بعد ما سمينا الصحوة كمان خلاص نمرقوا من الصحوات ونمشوا لكونغو ديمقراطيك نلقوا الفرنس الأفريكان الكبير كوفي أولوميدي بابا بونير هارون الضهية وكل جمايته وكل المحبين الحالين قاعدين بتابعونا من مرمطوجي نقول لكم مساء الخير من غاديو تشاتا دكتور أساناس برو وكل جمايته في مريقبي وكل الكولونية الكونغولية قاعدين في العاصمة من جمينا بلاتفورم الكلمات لامي فورتين

الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك كملنا لا يمكن كدنا نخلو بكنا لزميلنا الوجب عنا بكلم لكم بكلام نصارى مع زميلكم أكوي بقول لكم يسين جامعنا غاديو تلفزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرح وسرور في مكانة الفن أسر الألات الأغاني الجميلة ديلاجي ساويك وان كريو في طاولة المراقبة بسجل الكبير والصغير حسن أليفة قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقودوا أفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الله مشال الأمانة وما مشينا لماجي للوم معكم أم باكر الصباح من الساعة 7:15 لحد الساعة 8:15 دقيقة أرد بعافية.

يا بلد يا نجمينة، نجمينة يا قوية، حتى لو يحرقوا ما يتقوا يا نجمينة.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. استقبل رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو رئيس الوزراء الجزائر للبلاد، حيث أجرى مباحثات معه حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. تجاني مصطفى مهدي.
2: عقب الإشراف على مراسم وضع حجر الأساس لبناء محطة توليد للكهرباء بقدرة إنتاجية تبلغ 40 ميجاوات تجسيدا للتضامن التشادي الجزائري، حل الوزير الأول الجزائري السيد سيفي غريب على رأس وفد رفيع المستوى ضيفا على قصر تومي، حيث استقبله رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو، وذلك في إطار المشاورات التي ترمي إلى تعزيز الشراكة التشادية الجزائرية. وخلال هذا اللقاء نقل رئيس الوزراء الجزائري سيفي غريب تحيات رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد المجيد تبون الخالصة إلى نظيره التشادي المشير محمد إدريس ديبيت نو، الذي وصف الرئيس الجزائري بالرجل العملي. واستعرض رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء الجزائري خلال اللقاء مسار العلاقات المتميزة التي تجمع الجزائر وتشاد، وتبادلا الرؤى حول السبل الكفيلة بالرقي بالتعاون الثنائي وتوسيع مجالاته تجسيدا للإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين. وفي نهاية هذا اللقاء أدلى رئيس الوزراء الجزائري سيفي غريب بتصريحات شدد فيها على التزامه ونظيره التشادي بوضع الاتفاقيات والمشاريع الموقعة بين تشاد والجزائر حيز التنفيذ.
3: ونحن الآن بصدد بعث كل الفرق التخلية، سواء كان في مجال الطاقة، في مجال المناجم، في مجال الزراعة، عدة مجالات سوف يشهدها التعاون الجزائري التشادي ستسمح بتعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، وتعطي دفعا اقتصاديا كبيرا لكلا الاقتصادين. كما تكلفني السيد رئيس جمهورية تشاد بنقل تحياته الخالصة إلى السيد رئيس الجمهورية، ومن طرفي أنا وسيد أخي السيد وزير الأول نلتزم كحكومة بوضع كل هذه الخطط وكل هذه المشاريع حيز التنفيذ وانطلاقها يعني في المستقبل القريب إن شاء الله.
2: هذا وتندرج زيارة رئيس الوزراء الجزائري إلى تشاد في إطار البداية العملية للاتفاقيات المشتركة الموقعة بين البلدين في عدة قطاعات حيوية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة والطاقة المتجددة.
1: وهذا وقد ترأس رئيس الوزراء السفير هلمي هلناي إلى جانب نظيره الجزائري ترأس حفل وضع حجر الأساس لإنشاء محطة إنتاج طاقة كهرباء بسعة 40 ميجاوات. عبدالله هارون آدم.
4: تنفيذا لمذكرة التفاهم الاستراتيجية الموقعة بين البلدين تشاد والجزائر من أجل دعم تطوير البنية التحتية للطاقة في تشاد، جاءت مناسبة وضع أول حجر أساس لبناء محطة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية بحي فرشة بقدرة إنتاجية تبلغ 40 ميجاوات، في خطوة جديدة تعكس متانة العلاقات بين البلدين. فعاليات المناسبة بدأت بكلمة ترحيبية قدمها عمدة مدينة أنجمين السنوسي حسن عبد الله، والذي أشاد فيها بأهمية المشروع ودوره في تحسين خدمات الكهرباء وتعزيز التنمية المحلية. عقب ذلك قدم مهندس الشركة المنفذة للمشروع أرضا فنيا مفصلا استعرض فيها مختلف مراحل إنجاز هذا المشروع، إضافة إلى المواصفات التقنية للمحطة وقدرتها الإنتاجية. من جانبه أكد رئيس الوزراء الجزائري سيفي غريب أن هذا المشروع يجسد مستوى التعاون والشراكة القائمة بين جمهورية تشاد والجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية.
3: إن مشروع محطة توليد الكهرباء الذي نطلقه اليوم يحمل أبعادا اقتصادية واجتماعية وإنسانية عميقة، بالنظر إلى إسهامه في تعزيز القدرات الطاقوية لجمهورية تشاد الشقيقة ودعم جهودها التنموية. ومن هذا المنطلق تنظر الجزائر إلى هذا المشروع كمساهمة فعلية في دعم جهود جمهورية تشاد لتعزيز أمنها الطاقوي وتوسيع قدراتها الإنتاجية بما يخدم تطلعات شعبها الشقيق نحو التنمية والازدهار والرفاه.
4: هذا وسينفذ المشروع من قبل مجمع سونالغاز الجزائرية بالتعاون مع الشركة التشادية للكهرباء تشاد إليك، ويستغرق مدة تنفيذها حتى نهاية العام 2026.
1: وخلال مناسبة وطئ حجر الأساس لبناء هذه المحطة، أكد رئيس الوزراء السفير ألاماي هيلينا أن أهمية هذه المحطة تهدف إلى تعزيز القطاع الكهربائي بالعاصمة أنجمينا. ترجمت هذه الجزئية بصوت عبد الله هارون آدم.
5: La centrale électrique dont nous posons aujourd'hui la première pierre.
6: إن محطة توليد الكهرباء التي نضع اليوم حجر أساسها لا تمثل مجرد منشأ للطاقة فحسب، بل تجسد الإرادة المشتركة بين تشاد والجزائر لتحويل الالتزامات المعلنة إلى إنجازات ملموسة تخدم المواطنين بشكل مباشر. ويعكس هذا المشروع متانة التعاون القائم على الثقة والتضامن والاحترام المتبادل، كما يبرهن على أن الشراكة الصادقة قادرة على تحقيق نتائج ملموسة والاستجابة بفعالية لتحديات التنمية. ويندرج هذا الإنجاز في إطار مواصلة تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها على أعلى المستويات بين البلدين، لا سيما من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في 22 أبريل 2026، واتفاقية الهبة المبرمة في 14 مايو 2026 بين الوزارات القطاعية في كل من تشاد والجزائر. كما أن السرعة التي تم بها تحويل هذه الالتزامات إلى إجراءات عملية تعكس جودة الحوار القائم بين حكومتي البلدين وفعالية التعاون بين الفرق الفنية التشادية والجزائرية، بما يؤكد حرص الجانبين على تعزيز شراكتهما وتقديم حلول عملية تدعم مسيرة التنمية.
1: استجوب صباح اليوم نواب الجمعية الوطنية وزير الشباب والرياضة ناير أبكر، وذلك حول أوضاع الرياضة التشادية. ترأس أعمال الجلسة رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي. عز علي علومة.
7: يمثل قطاع الرياضة إحدى القطاعات ذات الأولوية في البلاد، إلا أنه ظل يواجه تحديات كبيرة، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة حول ترقية وتعزيز الرياضة التشادية. وفي هذا الإطار استدعى نواب الجمعية الوطنية وزير الشباب والرياضة ناير أبكر، وذلك عبر سؤال شفهي مصحوب بنقاش من قبل النائب البرلماني أبكر محمد عبد الرحمن، حيث تركز السؤال حول حالة الرياضة التشادية اليوم وما مدى معوقاتها، وعن الخطط الوطنية التي وضعتها الوزارة لتطوير الرياضة التشادية، إلى جانب المواضيع الأخرى ذات الصلة بالرياضة. استهلت الجلسة بقراءة الأسئلة من قبل رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي، ومن ثم أتيحت الفرصة لوزير الشباب والرياضة ناير أبكر بتقديم كلمة أعرب فيها عن امتنانه لنواب الجمعية الوطنية، مؤكدا بأن وزارة الشباب تمثل صورة حقيقية لتشاد، إلا أنها ظلت تعاني من معوقات حالت دون تطويرها. وبعيد مداخلات الوزير فتحت النقاشات أمام النواب الذين أبدوا عن أسفهم لحالة الرياضة التشادية والمتمثلة في انعدام البنية التحتية وقياب الكوادر المؤهلة. وفي رده أكد وزير الشباب والرياضة ناير أبكر سعي الحكومة في النهوض بالرياضة التشادية بمختلف أنواعها، والعمل على تعزيز حضورها محليا ودوليا.
1: نصب الأمين العام النائب برئاسة الجمهورية إيفوديا باكواري نصبت محمد بشير شريف دوسة رئيس مجلس إدارة الصندوق الخاص لصالح البيئة، والذي تم تعيينه بمرسوم رئاسي في شهر مايو المنصرم. وصل إلى مدينة بشة وزير الصحة العام ولقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد في زيارة ميدانية للوقوف على التحديات الصحية الناجمة عن تدفق اللاجئين والعائدين إلى مناطق شرقي البلاد. حسن عثمان علي.
8: عقب وصوله ترأس وزير الصحة اجتماعا تشاوريا ضم المسؤولين الإداريين المحليين وممثلي المنظمات الإنسانية العاملة في شرق تشاد، حيث تناولت المناقشات انعكاسات الأزمة الإنسانية على الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، ولا سيما في مجالي الصحة والتزود بالمياه الصالحة للشرب. وفي كلمته بالمناسبة أشاد المندوب العام للحكومة لدى ولاية وداي الجنرال إسماعيل متجربو بهذه المبادرة الحكومية، مؤكدا أهمية أهمية هذه الزيارة الميدانية في تمكين السلطات من الاطلاع المباشرة على الأوضاع التي يواجهها اللاجئون والعائدون والمجتمعات المستضيفة، كما شدد على أن صعوبة الوصول إلى مياه الشرب ما زالت تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المنطقة. من جانبه جدد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا محمد يعقوب جنابي التزام المنظمة بمواصلة دعم جهود السلطات التشادية الرامية إلى تعزيز الحماية الصحية وتحسين أوضاع السكان المتأثرين بالأزمة الإنسانية. وبدوره أوضح وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم أن هذه المهمة الميدانية تهدف إلى الاستماع لانشغالات السكان المعنيين وتقييم تأثير الوضع الإنساني على البنية التحتية والخدمات الصحية، مشيرا إلى أن نتائج هذه الجولة ستسهم في بلورة استجابات أكثر ملائمة للاحتياجات المطروحة على أرض الواقع. وعقب الاجتماع واصل الوفد الوزاري مهمته نحو محافظة أسونغا، حيث من المقرر إجراء زيارات ومشاورات إضافية لتقييم الاحتياجات الصحية للسكان وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في المجال الإنساني. أبشا حسن عثمان علي للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وهنا بالعاصمة جمينة أطلق وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة محمد الحبوي امتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026. محمد عمر إدريس.
9: يشارك في امتحانات الشهادة الثانوية العامة والفنية لهذا العام أكثر من 106,231 مترشحا ومترشحة في مختلف الشعب والتخصصات على مستوى البلاد، موزعين على 160 مركزا من بينها 31 مركز بالعاصمة جمينة والتي تضم 43,813 مترشحا ومترشحة. هذا وخلال إطلاقه لامتحانات الشهادة الثانوية دعا وزير التربية الوطنية الدكتور محمد أحمد الحبو الطلاب التحلي بروح المسؤولية والاعتماد على النفس.
10: 7 سنوات ده ما هين من الواجب كل الطلاب الخدمه بنية واحد إخلاص ده نحن نلهم التوفيق نحن نلهم النجاح. بكالوريا ده نادم كان لقيت وفت عليك باب عشان تمشي تدرس في الجامعات أنا تشاد وفي الجامعات الآخر غير شاديف في العالم كله وده مفتاح وفت عليك بيبان كتير نحن توفيق لكل الطلاب.
9: من ناحيته وزير التعليم العالي البحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومبت نابيني أكد أن امتحانات الشهادة الثانوية تعد مفصلا بين مرحلتين إذ أنها تتطلب الجهود والإصرار والتطلع إلى أعلى المراتب العلمية. هذا وقد جلس الممتحنين في اليوم الأول في الميثاقين العلمي والفني في مادتي اللغة العربية والفلسفة، بينما يجلس ممتحني المواد الأدبية يوم غد الثلاثاء.
1: هذا وقد انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية بكافة ربوع البلاد بنفس التاريخ وفي نفس التحديد. ختام النشرة هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن داب، أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.